0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

مرحبا، صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. أهلا بكم في جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24. إليكم هذه تحياتي من الإعداد وتقديم هدي أبو زينة، يرافقني زميلي علي نجاص في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. جولة الصباح المتواصلة وإياكم حتى الساعة 9 من صباح هذا اليوم، نناقش ونتابع فيها كافة وأبرز المستجدات الميدانية السياسية الاجتماعية والاقتصادية. أهلا بكم إلى جولة الصباح، وقبل البدء بأولى تفاصيل ورقات ملفها مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة.

0: إذن لآخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز من أمن 24، أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال جميعها سالكة ما عدا عنبتة مغلق للخارج، سرى أيضا تفتيش للخارج ومفترق جيد تفتيش للخارج، جمعين وبروقين وكفر الديك كلها مغلقة. انتقالا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، حاجز عن سينيا تفتيش للخارج، بوابة ترمسعية تفتيش، بوابة سنجل مغلقة، بيت عور تفتيش، بوابة النبي صالح أزمة بدون تفتيش للخارج، مدخل دير أبو مشعل مغلق، حاجز قلنديا كثافة سير جبع أزمة وتفتيش للخارج، وطريق الجفتلك تفتيش للخارج، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، في هذه اللحظات العروب، العجور، النبيون، الصعير كلها مغلقة، كذلك الفوار ودورة والسموع أيضا مغلقات، مراح رباح تفتيش للخارج، فرش الهواء تفتيش للخارج، ورأس الجورة فقط سالكة للداخل، الكونتينر وعش غراب، النشاش، بن نعيم، والفحص والمنشية كلها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وأيضا دوما نتمنى لكم السلامة. مباشرة أنتقل وإياكم مستمعينا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل وخمس أجورات، الدينار يصرف بأربعة شواقل وثلاثين أجورة، أما اليورو يصرف اليوم بثلاثة شواقل وثمان وأربعين أجورة. ومباشرة إلى حالة الطقس لهذا اليوم وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة، مباشرة نستمع عليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق، يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، جو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-23، جنين وطباس 35-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كريم وقلقيلي 33-23، غزة وخنيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: أشكرك جزيل الشكر المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. مباشرة أنتقل وإياكم إلى أبرز عناوين جولتنا لهذا الصباح. 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران الاحتلال في قطاع غزة. استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين. حملة دهم واعتقالات تطال مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مستوطنون يحتجزون مركبة وأكثر من 10 شبان جنوب نابلس، كما ويهاجمون تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. قوات الاحتلال ما زالت تغلق مدخل قرية المغيرة. الهيئة العامة للبترول تقول توريد المحروقات مستمر يومياً، وندعو المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود. الاحتلال يزيد من سياسة هدم المنازل، وكان آخرها بالأمس هدم منزل عائلة المسالمة بالخليل. هيئة الأسرى ترحب بدعوات دولية لوقف الاعتقال الإداري. وخلال ملفاتنا لهذا النهار نتابع وإياكم من قطاع غزة. هناك قوات الاحتلال ما زالت تسيطر على المزيد من الأراضي بتقديم الخط الأصفر، وأيضا إنسانيا أكثر من 5000 إصابة بجدر الماء في القطاع بسبب عدم توفر التطعيمات وانهيار القطاع الصحي. استعدادات لتنظيم أكبر اقتحام استيطاني من قبل جماعات الهيكل المزعوم للمسجد الأقصى المبارك. نتابع فرحة لا تتحول إلى مأساة، الشرطة تحذر من الألعاب النارية مع اقتراب نتائج الثانوية العامة. كانت هذه أبرز عناوين جولتنا لهذا الصباح، ومن العناوين إلى تفاصيل، ومباشرة نبدأها وإياكم من آخر وأبرز المستجدات الميدانية والإنسانية في القطاع. استشهد 6 مواطنين وأصيب أكثر من 20 هذا اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. مصادر طبية أفادت بأن حصيلة اعتداءات الاحتلال ارتفعت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهداف المواطنين في مناطق عدة بقطاع غزة.

إنسانيا. على امتداد شواطئ غزة تتكشف ملامح كارثة بيئية وإنسانية تتفاقم يوما بعد آخر. البحر الذي لطالما شكل مصدر رزق ومتنفس لمئات الآلاف من السكان بات اليوم يستقبل كميات متزايدة من المياه العادمة والملوثة نتيجة انهيار شبكات الصرف الصحي وتدمير البنى التحتية الأساسية، في ظل تراجع القدرة على احتواء المخاطر بسبب نقص المعدات والأدوات الفنية ومستلزمات حتى الإنقاذ. تتعاظم اليوم التهديدات التي تطال البيئة البحرية وصحة المواطنين لتتحول أزمة تلوث المياه إلى واحدة من أخطر التحديات التي تواجه هذا القطاع المنهك. في مدينة خان يونس مثلا جنوب قطاع غزة تتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، وذلك بعد تدمير الاحتلال لشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ ومحطات المعالجة المركزية، ما أدى ذلك لتفاقم المخاطر الصحية، انتشار الأمراض الجلدية والمعدية، فضلا عن تهديدات وبائية خطيرة باتت فعلا تهدد جميع المواطنين في داخل القطاع. اليوم يؤكد أيضا وتؤكد مصادر بأن 85% من مرافق الصرف الصحي خرجت عن الخدمة، تشمل محطات المعالجة، خطوط النقل الرئيسية. هذا الأمر الذي أدى لتصريف نحو 60,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي إلى البحر نتيجة توقف محطات الضخ وأيضا المعالجة. وأيضا مصادر تتحدث بأن تصريف المئات الآلاف من اللترات يوميا من مياه الصرف الصحي الخام إلى باطن الأرض مباشرة يؤدي ذلك، وهو بسبب تكدس النازحين في منطقة المواصي ذات التربة الرملية، حيث يقدر اليوم عددهم بنحو 9,000 نسمة.

0: أيضا في داخل القطاع استشهد صياد وأصيب آخر في معتقلة بحرية الاحتلال، 4 صيادين في حدثين منفصلين بعرض بحر مدينة دير البلح وخان يونس وسط قطاع غزة. قال منسق اتحاد لجان الصيادين إن بحرية الاحتلال اعتقلت 4 صيادين، وأوضح أن بحرية الاحتلال أطلقت النار على عدد من الصيادين ما أدى لاستشهاد الفتى الصياد محمد أبو جياب 16 عاما وإصابة أيضا عدد منهم أثناء محاولتهم الصيد غرب مدينة دير البلح. إذن كانت هذه آخر وأبرز التطورات والمستجدات الميدانية الإنسانية المتعلقة باستمرار خروقات الاحتلال المتواصلة في داخل قطاع غزة. من هنا مباشرة أنتقل وإياكم لمتابعة آخر نشاطات جهاز الشرطة خلال الساعة الأخيرة. أرحب بك معنا مباشرة ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك هدية، لصباح جميع مستمعين إذاعتكم.
0: تحياتي لك، ماذا عن آخر أخباركم خلال الساعات الأخيرة؟
1: بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، ضبطت شرطة المرور 5 مركبات غير قانونية خلال عملها الميداني في رام الله، وجاء ذلك بعد فحص المركبات حيث تبين أنها غير قانونية وتحمل لوحات أرقام مزورة تعود لمركبات قانونية أخرى. بالتأكيد تم التحفظ على السائقين وضبط المركبات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا. بالانتقال إلى نابلس، كشفت إدارة المباحث العامة سلسلة من الجرائم الجنائية وألقت القبض على شخصين يشتبه بهما في تنفيذ عدد من القضايا الجنائية الخطيرة التي وقعت خلال فترات متفرقة وفي محافظات مختلفة. جاء ذلك بعد أن نفذ فرع المباحث العامة إجراءات البحث والتحري، حيث تمكن من ربط المشتبه بهما بعدة قضايا شملت السرقة ل17 مركبة باستخدام أجهزة إلكترونية، سرقة مبالغ مالية من داخل مركبات، سرقة شيكات ومبالغ مالية، سرقة محتويات من داخل مركبات، وسرقة إحدى الصيدليات، كما ضبط مبلغ من مالي ومركبة استخدمت في تنفيذ بعض الجرائم، إلى جانب عدد من الأجهزة والمضبوطات التي يشتبه باستخدامها في ارتكاب هذه الجرائم. طبعا تم التحفظ على الشخصين لإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. أما في طوباس، أطلقت الشرطة حملة توعوية بعنوان معا لأسرة آمنة، والحملة نفذت، والحملة التي تنفذ بالشراكة مع مديرية التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني تستهدف توعية ربات البيوت والأمهات بالطرق السليمة للمحافظة على أسرة آمنة ومستقرة. ونفذت المحاضرة التوعوية لربات البيوت في بلدة تياسير بالتعاون مع المركز النسوي في البلدة، وتمحورت حول حماية الأبناء من المخاطر والمشكلات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى التعريف بآلية التواصل مع جهاز الشرطة والخط المساعد 106 المخصص لتقديم المساندة والمساعدة القانونية للأسر. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. دمتم بخير،
0: يعطيكم ألف عافية، بركة جهودكم. شكرا جزيلا لك ميسون أبو بكرة على هذا التعاون الدائم من الشرطة المجتمعية والإعلام.

استكمالا لملفات غزة، عندما نتحدث حول وفاة وأيضا يعني هناك وفاة بالعشرات وعشر آلاف إصابة بجدر المياه بين الأطفال في قطاع غزة، هناك سوء تغذية يهدد حياة الآلاف اليوم، هذا ما تحدثت به مصادر طبية في داخل القطاع، ووصفته أيضا بأنه هذا رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ فلسطين المعاصر. اليوم هناك تحذيرات من هذا التدهور المتسارع في الوضع الصحي للأطفال خاصة في قطاع غزة، مرجحا بارتفاع الإصابات بجدر الماء خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الظروف الصحية والإنسانية المتردية. رغم وجود لقاح معتمد عالميا لهذا المرض، فإن هذا التطعيم لا يدخل لقطاع غزة اليوم، ما يترك آلاف الأطفال عرضة للإصابة وأيضا مضاعفاتها. هذا الانتشار الواسع اليوم للمرض يأتي في وقت يشهد في القطاع تراجعا حادا في الأوضاع الصحية والمعيشية، هذا الأمر الذي يفاقم من خطورة الأمراض المعدية خاصة في ظل الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء وضعف خدمات الرعاية الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

0: إلى الضفة الغربية مستمعينا ومشاهدينا، ما زالت قوة الاحتلال متواصلة في سلسلة العمليات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في كل أرجاء محافظات هذا الوطن. لكن عندما نتحدث حول طول كرمة، ما زالت العملية العسكرية متواصلة، ولهذا اليوم 38 بعد 500 على التوالي في محافظة طول كرمة. ماذا عن الأوضاع الإنسانية والميدانية؟ مباشرة نستمعها في هذا التقرير.
1: ما إن تقترب الساعة من 5 صباحا حتى يتبدد سكون الفجر في محيط مخيم طول كرمة، المشهد ذاته يتكرر كابوسا يوميا. وابل كثيف من الأعيرة النارية يوقظ السكان على الخوف والترقب. ليس هذا اقتحاما عابرا، بل هو اليوم 39 بعد 500 من عدوان الاحتلال المتواصل الذي حول المخيم إلى منطقة عسكرية مغلقة وأطبق بخناقه على التجمعات المحيطة به. هنا في الحي الشمالي وضواحي ذنابة وكتابة لم يعد الصباح بداية هادئة ليوم جديد، بل بات امتدادا لليال قاسية فقد فيها الأهالي شعور الأمانة. يستيقظ السكان على صراخ الجنود الراجلة وتهديداتهم بإطلاق النار، ليسارع الأطفال والنساء للاتجاه إلى الغرف الداخلية بعيدا عن النوافذ التي تخترقها رصاصات عشوائية لم تسلم منها حتى خزانات المياه وألواح الطاقة على الأسطح. رئيس لجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرمة يؤكد أن ما يجري هو إرهاب نفسي منظم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث حول جيش الاحتلال المخيم إلى ساحة تدريب عسكرية مفتوحة تسببت بتدمير واسع جعل البيئة طاردة للسكان. وأمام استمرار الحصار، تعجز الطواقم الهندسية ووكالة الأونروا عن إجراء مسح شامل، إلى أن التقديرات الأولية تكشف عن أرقام مرعبة. هدم نحو 1100 منزل بشكل كامل، تضرر قرابة 3000 وحدة سكنية، وتدمير مئات المحال التجارية والمركبات التي كانت تشكل مصدر الرزق الوحيد للأهالي. ولم يتوقف الأمر عند الهدم، بل عمد الاحتلال إلى شق طرق واسعة فوق أنقاض البيوت في مخطط واضح لتغيير معالم المخيم ومنع إعماره مستقبلاً، تاركا خلفه بنية تحتية مدمرة بالكامل يحتاج إعادتها لأبسط الخدمات ما لا يقل عن 5 سنوات. هذا الدمار أثمر عن مأساة إنسانية متفاقمة، نزوح قسري شرد أكثر من 17,000 مواطن من مخيم طول كرم وحده، ليتجاوز عدد النازحين في مخيمات طول كرم وجنين 40,000 نازح يعيشون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة بعيدا عن منازلهم ومدارسهم منذ أشهر طويلة. وفي ظل الصمت الدولي المطبق، تبقى صرخة الأهالي هنا معلقة برسم الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود لتعزيز الصمود وإنهاء هذا الوجع. لإذاعة أمن 24، حور المصري.
0: شكرا جزيلا لزميلتي حور المصري لمتابعة هذا التقرير بتفاصيله، ويعني رصدت لنا الحالة الميدانية والإنسانية في محافظة طول كرم في ظل استمرار هذا العدوان لأكثر من عام ونصف. طيب إذن دعوني أنتقل وإياكم واستكملها لمتابعة آخر وأبرز التطورات والمستجدات الميدانية في محافظات الوطن. اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قريتي المغير شمال شرق رام الله، دير أبو مشعل غرب رام الله. مصادر محلية أفادت بأن الاحتلال دهم عشرات المنازل في القريتين بعد إغلاقهما، أجرى تحقيقا ميداني مع عشرات المواطنين بعد احتجازهم لساعات وضع ملصقات تهديد بتكثيف حملاته وإجراءاته العسكرية تجاه أهالي القريتين.

نستكمل أيضا. ميدانيا أغلقت قوات الاحتلال مساء يوم أمس مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. أفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية بشكل كامل، وذلك منذ انسحابها من القرية عقب اقتحامها لأكثر من 3 ساعات ومنعت المواطنين من المرور في الاتجاهين. أضاف أيضا أبو عليا أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على المدخل الشرقي للقرية، وعلما أن هذا المدخل مغلق منذ العام 2023.

طب إلى جنين، استشهد الشاب من مدينة جنين يوم أمس متأثرا بإصابته برصاص قوة الاحتلال التي أصيب بها قبل أكثر من 3 أعوام. مصادر نقلت عن هاني فرحاتي عم الشهيد بأن الشاب أشرف محمود فرحاتي 19 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال خلال عملية اغتيال الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم في 16 من آذار 2023. وأسفرت عن استشهاد أيضا الشاب عمر دوادين وإصابة 18 آخرين. أضاف أيضا أن الشهيد خاض رحلة علاج طويلة في مستشفيات الوطن والأردن قبل الإعلان عن استشهاده متأثرا بإصابته يوم أمس. وأشار إلى أن مراسم تشييع جثمان الشهيد ستقام فور وصوله من الأردن، من المتوقع أن يصل هذا اليوم، حيث سيوارى أثره في مقبرة شهداء الحي الشرقي بمدينة جنين.

أيضا استكملها وإياكم ميدانيات الضفة. احتجزت مجموعة من المستوطنين مركبة وأكثر من 10 شبان على أطراف قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. مصادر محلية أفادت أن مستوطنين هاجموا مركبة لتصريف المياه العظيمة في الجهة الجنوبية من سهل القرية، احتجزوا سائقها قبل أن يتصدى لهم الأهالي. وفي ذات السياق أيضا اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى المكان، احتجزت أكثر من 10 شبان لعدة ساعات. أذكر بأن مدن الضفة الغربية تشهد منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في داخل قطاع غزة تصاعدا ملحوظا في اعتداءات الاحتلال وحتى المستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 11,000 اعتداء ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون، وذلك خلال النصف الأول فقط من هذا العام، وفي مؤشر ذلك على اتساع وتيرة العنف المنظم بحق الفلسطينيين. في ذات السياق توقفت عملية ضخ المياه من أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك شرق رام الله بعد اعتداء نفذه مستوطنون على البنى التحتية

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

طيب استكمالا لهذا الخبر، حذرت من أن استمرار استهداف منشآت عين سامية هذه مصلحة المياه يهدد بحدوث أزمة إنسانية في ظل غياب مصادر بديلة قادرة على تعويض كميات المياه التي توفرها الآبار للبلدات وتجمعات الفلسطينية. آبار عين سامية تعد من أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، نشئت في العام 1966، تضم 5 أبار يتراوح عمقها بين 100 إلى 500 متر، تنتج نحو 17% من إجمالي كميات المياه التي توزعها مصلحة مياه القدس. هناك أيضا تزود الأبار أكثر من 19 تجمعا فلسطينيا بالمياه، من بينها كفر مالك، سلواد، المغير، دار الجرير، ترمس عيا، سنجل، بيرزيت ومخيم الجلزون، ما يجعل أكثر من 70,000 اليوم من المواطنين عرضة لانقطاع المياه عند توقفها. يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة هجمات متكررة تستهدف أبار عين سامية وسط سعي المستوطنين لتقويض البنى التحتية المائية، دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الرحيل عن هذه المنطقة. لكن المعطيات المحلية تشير إلى أن الاعتداءات تصاعدت منذ أكتوبر في العام 2023، شملت تخريب أجهزة المراقبة، قطع خطوط الاتصال والإنترنت الخاصة بالتحكم في المضخات، إضافة لعرقلة وصول الطواقم الفنية إلى الموقع.

وإلى ترمس عيا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمس عيا شمال شرق مدينة رام الله ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من منازل المواطنين وسط انتشار عسكري داخل هذه البلدة. عضو مجلس بلدية ترمس عيا عوض أبو السمرة قال إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها دون تسجيل أي حالات اعتقال، وأضاف أيضا أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز خلال هذا الاقتحام أثار حالة من التوتر في المنطقة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. تشهد بلدة ترمس عيا إضافة إلى القرى والبلدات المجاورة اقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال وتترافق في كثير من الأحيان مع عمليات تفتيش ومداهمات للمنازل وحتى ممتلكات المواطنين. ويأتي هذا الاقتحام لترمس عيا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، حيث تصاعدت منذ عام 2023 وتيرة الاقتحامات العسكرية اعتداءات المستوطنين على البلدات والتجمعات وحتى المدن الفلسطينية. ومن ترمس عيا إلى بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم طفلان عقب اقتحامها قرية كيسان الواقعة شرق بيت لحم في إطار حملات المداهمة والاعتقال المتواصلة التي تشهدها مدن وبلدات الضفة. رئيس مجلس قروي

إسان بكر الشيدي قال إن قوة الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في عدد من أحيائها قبل أن تداهم عدد منازل وتقضيها للتفتيش والعبث بمحتوياتها. وأضافت أيضا أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة متصاعدة تنفذها قوات الاحتلال.

0: في سلسلة انتهاكات المستوطنين، أحرق مستوطنون فجر هذا اليوم أراضٍ زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بتعنان شمال غرب القدس. أفادت مصادر بأن مستوطنين اقتحموا منطقة الخنادق في البلدة وأضرموا النيران في أراضي البلدة الزراعية، ما تسبب باحتراق عدد من الأشجار، وكما رشقوا أيضا مركبات المواطنين، ما أدى لتضرر 8 مركبات وإعطاب إطارات لآليات نقل النفايات في هذه البلدة. طب إذن هذه آخر وأبرز المستجدات الميدانية الإنسانية في محافظات الضفة الغربية. وإلى الحدث الأهم، أكدت وزارة المالية الهيئة العامة للبترول أن توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود واستقاء المعلومات من مصادر رسمية. أوضحت الهيئة في بيان صحفي أنها تتابع تطورات متعلقة بملف توريد المحروقات خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى ظهور تحديات إضافية ناجمة عن مخاوف من تجدد الصراع الإقليمي، إلى جانب الآثار التراكمية للأزمة التي يفتعلها الجانب الإسرائيلي من خلال عرقلة تحويل فائض الشاكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. ودعت المواطنين إلى تجنب التهافت على محطات الوقود، مطالبة بعدم تعبئة الوقود في الجالونات بما يسهم في الحفاظ على انتظام تزويد وتلبية احتياجات السوق. أضافت الوزارة أن الوزارة والهيئة العامة للبترول تعملان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتزامنة الهادفة إلى زيادة كميات المحروقات الموردة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم كل التحديات والصعوبات بما يضمن الاستجابة الكاملة لاحتياجات السوق. دعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها زيادة الإرباك في المشهد العام. طيب من هنا مباشرة أنتقل إياكم للمتابعة ومتابعة هذا التقرير الصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية. مباشرة نستمع عليه مع نقيب نضال الترك من إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة.
1: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في جنين ونابلس ورام الله وطول كرم، تم ضبط ما يقارب 0.25 طن من المواد الغذائية والتموينية ومواد التجميل الغير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني وتم التحفظ عليها وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. في أريحة تم ضبط 12 طن من البطيخ والليمون الذي لا يحمل تصريح نقل زراعي باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ عليها لدى مخازن التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بالتعاون مع سلطة جودة البيئة في قلقيلية تم ضبط 20 طن من مخلفات البناء وذلك من أجل طمر هذه المخلفات داخل أراضي فلسطينية، تم إرجاع المركبة والمخلفات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: شكرا جزيلا لنقيب نضال الترك من إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.

طب في هذا الخبر أيضا الهام، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة والقائم بأعمال رئيس مكتب تمثيل الأونروا في القاهرة رولاند إن لاجئي فلسطين في جميع أقاليم عمليات الأونروا الخمسة لا يزالون يواجهون تحديات إنسانية اجتماعية اقتصادية هائلة في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة للاستجابة لهذه الاحتياجات بشكل متزايد، مؤكدا أن استمرار الدعم الدولي المستدام يمثل ضرورة لضمان استخدام واستمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. سلط أيضا الضوء على الأزمات الإنسانية غير المسبوقة والمستمرة في قطاع غزة إلى جانب التدهور المتواصل للأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أن الأونروا تواصل تقديم خدماتها الأساسية الإنسانية والتنموية رغم كل القيود المستمرة بما في ذلك حظر أنشطة الوكالة في القدس. أشار أيضا إلى أن الأونروا تواجه أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي وذلك خلال هذا العام، ما يهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين، ويعرض عمليات الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة للخطر.

0: مباشرة من هنا أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة هذا الملف أيضا مع الدفاع المدني. مباشرة أرحب بك معنا رائد عبد الودود النجار من المجلس الأعلى للدفاع المدني. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، هذه التي نتواصل معها الأستاذ المتابعين والمستمعين.
0: تحياتي لك. لربما الملف الأهم من المهم أن نتحدث عنه خلال هذه الساعات وخلال هذه الأيام هو ملف أزمة الوقود في محافظات الضفة الغربية. في ظل هذه الأزمة التي تشهدها اليوم الضفة وما قد يرافقها، رائد عبد الودود، يعني فعلا من لجوء بعض المواطنين لتخزين الوقود أو حتى نقله عبر طرق غير سليمة وغير آمنة اليوم، ما هي رسائلك؟ ما هي الرسائل التي توجهها لكل المواطنين؟ اليوم نشهد هناك اجتماعات، نشهد هناك أيضا يعني توافد كبير لكل المواطنين. البعض يقول بأنهم يصطفون سياراتهم قبل ليلة وليلتان فقط للحصول في الصباح على بعض الوقود. ما هي الرسائل التي تواجهها؟ كيف يتعامل المواطن اليوم مع هذه الأزمة تحديدا؟
1: هي فعليا حقيقة يوجد أنا الآن في أحد المحطات أقف في طابور فعليا، لكن الشيء الغير معقول هو أننا لم نعد نأخذ ما نحتاجه فقط. هناك أناس ربما لديهم حالة اقتصادية ممتازة، البعض أو المعظم لديه حالة اقتصادية طبعا سيئة، فعدد كبير يذهب لتعبئة ما يحتاجه في خزان المركبة، لكن هناك عدد كبير يعمل على تعبئة الجالونات، يعمل على تعبئة فائض عن حاجته، فبالتالي يشكل خطر على الآخرين، يشكل ربما يأخذ من ما يحتاجه الآخرين. الرسالة هنا أنت كمواطن أن تعمل على من خزان الوقود الخاص بك، أن تعمل فقط على أن تكتفي بما تحتاجه المركبة، ليس أن تعمل على تعبئة الجالونات. خطر تعبئة الجالونات أن هذه الجالونات هي غير مخصصة لتخزين هذه المادة الكيميائية، بعض هذه الجالونات قد ينتج به تسريب للغازات الموجودة في هذه المادة فينتج عن ذلك الأمر حرائق. نحن نتحدث عن حالة وفاة لطفل وإصابة لشقيقه في الفترة الماضية نتيجة لوجود زجاجة محروقات في مركبة والده، وليس كمية كبيرة، أي أن كمية بسيطة من هذه المادة سينتج عنها حريق لا قدر الله، سينتج عنها خسارة في الأرواح لا قدر الله. الرسالة هنا ألا نعمل على تعبئة الجالونات. الدفاع المدني يوم أمس أصدر بيان قال فيه أنه سيتابع مع أصحاب محطات الوقود بعدم تعبئة الجالونات للمواطنين. ربما لدينا أصحاب تعهدات، شركات تعهدات لديها معدات ثقيلة، هذه المعدات لا تستطيع أن تصل إلى محطة المحروقات. هناك حل أو هناك طريقة سيتم الاتفاق ما بين أصحاب هذه الشركات وما بين أصحاب محطات المحروقات بتوريد المحروقات لديهم في أماكن عملهم، وليس من خلال تعبئة خزانات خاصة بهم، وهذا ما نشاهده. فبالتالي سيكون هناك متابعة مع أصحاب محطات المحروقات بعدم تعبئة الجالونات لأي من المواطنين. للأسف نحن بدأنا نلاحظ أن هناك بسطات على الطرقات، صحيح. يوجد بنزين ويوجد ديزل، وهذا أمر خطير قد ينتج عنه أي حريق. الدفاع المدني قال في بيانه أنه سيتابع مع الجهات المختصة لأمر قد يصل إلى إغلاق المحطات التي قد تعمل على تعبئة الجالونات، أو على الأقل إلى إخطارها بما لا يشكل خطر على حياة المواطن.
0: أيضا يعني من المهم أن نتحدث يعني حول ملف هام رائد عبد الودود وهو اقتراب نتائج الثانوية العامة. من المقرر ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة. دائما مع هذا هذه النتائج وهذا الحدث الهام في فلسطين، دائما مظاهر يعني الاحتفال باستخدام الألعاب النارية باستخدام المفرقعات تتكرر رغم كل التحذيرات التي أنتم تطلقونها وتطلقها أيضا الشرطة. ما رسالتكم اليوم للطلبة للأهالي؟ ما هي المخاطر التي يجب أن يدركونها اليوم ويجب الانتباه عليها لضمان أن تكون دوما نقول بأن الفرحة فرحة النجاح تكون آمنة ولا تتحول إلى مأساة؟
1: لو تحدثنا بواقعية هذيل، نحن نعيش في ظرف اقتصادي صعب. إذا ما تحدثنا عن قاعدة الألعاب النارية الواحدة ربما في طبيعة الحال قد يكون ثمنها لا يقل عن 100 شيكل.
0: صحيح.
1: وفي حالة مثل الحالة الثانوية العامة سيكون ثمنها لا يقل عن 150 شيكل كأقل تقدير، أي أن هناك سوق سوداء لبيعها، أو أن هناك ربما البعض يريد أن يكسب المال بطريقة أو بأخرى في بيع هذه المادة. فالرسالة هنا لمن لديه طالب في الثانوية العامة أو لطلاب الثانوية العامة أن نعبر عن فرحتنا بطريقة أخرى. نستطيع أن نعمل على شراء الحلويات، أن نعمل على إقامة ربما حفلة بسيطة مع الأقارب مع الجيران، هذا الشيء نعبر عنه بشكل أو بآخر دون أن نشكل خطر على حياتنا. الألعاب النارية في الأعوام الماضية تسببت بحرائق 5 منازل نتيجة لدخول هذه الألعاب والشرر الموجود بها إلى الشقق وإلى المنازل، الأمر الذي ينتج عنه خسائر مادية. إذا ما ذهبنا للإصابات، نتحدث عن حالات بتر سجلت بتر في أصابع اليد نتيجة لاستخدام هذه الألعاب النارية. عدا عن أننا نعيش في حالة صعبة، أي أنه يجب أن نقدر أنه في كل قرية، في كل تقريبا في كل حارة يوجد لدينا شهيد، فيجب أن نحترم هذه المشاعر. لماذا نطلق الألعاب النارية؟ لماذا نستخدم هذه المادة؟ إذا تحدثنا عن 150 شكل على الأقل في هذه الظروف ستكفي العائلة ليومين على الأقل، مثلا نشتري الحاجات الأساسية. فيجب أن ننظر إلى هذا الجانب من عدة زوايا. الزاوية الأولى هي الحالة الاقتصادية الصعبة، الزاوية الأخرى أن نراعي مشاعر الآخرين ومن لديهم مصابين من لديهم شهداء، والجانب الآخر ألا نشكل لا خطر على حياتنا ولا ينتج عن ذلك حرائق. رسالتنا نعبر عن الفرحة، طبعا فرحة الثانوية العامة هي فرحة تعيشها كل فلسطين ولها جوها ولها طريقتها، لكن للأسف مع كل الإرشادات التي يطلقها الدفاع المدني الشرطة الإسعاف والطوارئ، لكننا ما زلنا سنشاهد وسنسمع من سيقوم باستخدام هذه الألعاب النارية. نتمنى ألا نلجأ إلى هذه النقطة كطلاب ثانوية أو كأهل طلاب الثانوية العامة، أن يكون لدينا طبعا متابعة أكثر أو دراية أكثر أو نراعي شعور الآخرين.
0: بالتأكيد يعني نتمنى دوما السلامة لجميع المواطنين، ونتمنى يعني أن يعم الفرح في كل بيت فلسطيني. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وهذا التعاون الدائم رائد عبد الودود النجار من المجلس الأعلى للدفاع المدني. أعود وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لملف هام. نتحدث حول وفاة، وأيضا هناك وفيات وآلاف الإصابات بجدري المياه بين الأطفال في قطاع غزة.

0: كما ذكرت وأود أيضا التنويه بأن هذه الطعومات وهذا المرض لديه وجود يعني وجود لقاح معتمدة عالميا، لكن هذا التطعيم لا يدخل اليوم إلى داخل قطاع غزة، ما يترك آلاف الأطفال عرضة للإصابة وحتى لمضاعفاتها. مباشرة أرحب بك معنا الزميل الصحفي من القطاع حسين عبد الجواد، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. دعنا قبل الانتقال للحديث عن المستجدات الميدانية والإنسانية في داخل قطاع غزة، اسمح لي عبد الجواد يعني أن أتحدث وإياك حول ملف هام في داخل القطاع، وهي يعني تفشي الأمراض والأهم الإصابات اليوم بجدر المياه وخاصة بين أطفال قطاع غزة. مصادر طبية تتحدث عن وفيات وأيضا تتحدث عن رقم، قالت بأن هذا الرقم 10,000 حالة مشخصة بمرض جدر المياه بين الأطفال هو رقم وصفته بالاستثنائي وغير مسبوق في تاريخ فلسطين المعاصرة.
1: صحيح زميلتي، الوضع الإنساني والصحي بالنسبة لقطاع غزة مع طبعا تكدس أعداد كبيرة من النازحين ومع انعدام المنظومة الصحية وعدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية يعني الأولية بشكل يعني أساسي، والأطفال طبعا تعلمون أن احتكاكهم ببعض ينشر الأمراض وخصوصا الأمراض المعدية ومنها الأمراض الجلدية. يعني أنا بالنسبة للرقم الذي طبعا أصدرته وكالة الغوث أو الوكالات الدولية حول جدر المائي، هي أرقام طبعا سجلت بناء على وصول الحالات إلى المستشفيات. طبعا هذه الحالات حالات كبيرة جدا. هذا المرض طبعا نوعا ما أصبح نادر في العالم، لكن مع وجود قلة النظافة ومع وجود القوارض وموجود البراغيث والبعوض واحتكاك الأطفال في بعضهم البعض وقلة وجود المياه طبعا التي نستخدمها يوميا للاستحمام، هي ليست قلة، هي تقريبا معدومة في قطاع غزة. الوضع أصبح طبعا يعني كالنار في الهشيم، الأمراض تنتشر بشكل كبير بدون أي توقف. بالنسبة للوضع الصحي في قطاع غزة، الكل يعرف أن الوضع الصحي منهار تماما. يعني لا نريد أن نكون متفائلين، لا، نحن نتحدث بشكل فعلي. الوضع الصحي والبيئي أيضا منهار، لا يوجد رعاية لا صحية ولا رعاية أولية. حتى المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات فإنهم يعني بالكاد يحصلون على أدنى يعني مقومات والرعاية الصحية للحفاظ على أرواحهم. هناك وفيات واستشهاد ايضا يعني الجرحى، الاستشهاد يعني المصابين يوصلون الى المستشفيات في حالات صعبه جدا. يعني نحن نتحدث عن وضع كارثي، وضع جدا مزري، وضع لا يمكن تحمله ولا يمكن تصوره مهما يعني تكلمنا ومهما تحدثنا. بالنسبه للوضع يعني ليله امس او بالاصح فجر هذا اليوم في يعني في تقريبا الساعة 3 الفجر تم قصف منزل في منطقة السامر بالقرب من غرفة تجارية، أدى إلى استشهاد طبعا 6 أفراد من عائلة واحدة من عائلة المصري. الطواقم الطبية أو بالصحة الطواقم الإسعاف ودفاع المدني وصلت إلى المكان، وكان المكان محترق بالكامل. الجثث تم إخراجها متفحمة. طبعا هذا الوضع يوميا يحدث يعني منذ ما يسمى أو ما كذب على العالم بأنه وقف لإطلاق النار. الاحتلال يستهدفنا يوميا بكل أنواع الأسلحة، يعني لم يتبقى إلا السلاح النووي لاستهدافنا وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني الغزاوي في قطاع غزة. بالنسبة للوضع أنا أتحدث دائما وأقول أن الوضع الصحي والوضع البيئي بالنسبة لمكبات النفايات انتشرت في كل الأماكن بين الخيام في الطرق، المياه الصرف الصحي تجري في الشوارع بشكل يعني مقزز الرائحة، البعوض أصبح ينشر الأمراض. أنا لا يعني لا أستبعد أن ينتشر مرض الملاريا الذي أصبح طبعا منقرضا منذ فترة طويلة في الدول يعني كافة. بالنسبة للقوارض انتشرت بشكل فظيع، العقارب، الثعابين، كل ما تتخيلوه من أوبئة ومن آفات انتشر في قطاع غزة. نحن يعني أصبحنا أدنى من أدنى دولة ثالثة في العالم، لا يوجد لا كهرباء ولا يوجد مياه ولا يوجد حتى بيئة صالحة للحياة على وجه قطاع غزة بشكل كامل. الاحتلال يضغط دائما أو بشكل يومي من المناطق الشرقية يعني إجبار الناس على النزوح باتجاه الغرب، وأيضا طبعا هذا يؤثر في كل من مناحي الحياة، أولها انتشار الأمراض أو صحيح. ثانيها قلة الموارد يؤثر على حياة المواطنين.
0: صحيح.
1: يعني المشكلة ليست مشكلة واحدة، وإنما سلسلة من المشاكل وسلسلة من الكوارث كلها مرتبطة ببعضها البعض. إليك زميلتي.
0: أعانكم الله، مدكم بالصبر والقوة، شكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وهذه الإضافة، ودوما نتمنى لكم السلامة. شكرا جزيلا لك زميل الصحفي من القطاع حسين عبد الجواد كرسوع، شكرا لك.
1: ألاف.
0: بهذا إذن مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الجولة لهذا النهار. الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا، الشكر موصول أيضا لضيوفي خلال هذه الحلقة، وكل التحية لزميلي علي جوز في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. مني لكم أطيب التحيات من الأعداد والتقديم هدي أبو زينة، في أمان الله.
2: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
3: في جولة الصباح
2: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
4: الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

0: وقمح.
1: احنا مش بنغطي حدث وبس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا قبها، أهلا بكم. استشهاد 5 مواطنين فجر اليوم بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم فجر اليوم قريتي المغير شمال شرق رام الله ودير أبو مشعل غرب رام الله، وتداهم عشرات المنازل في القريتين بعد إغلاقهما، وتجري تحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين بعد احتجازهم لساعات ووضع ملصقات تهديدا بتكثيف حملاته وإجراءاته العسكرية تجاه أهالي القريتين. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 5 مواطنين من قرية مدمى جنوب نابلس. جيش الاحتلال ينفذ فجر اليوم ويقتحم بلدة كفر اللبد شرق الكرم وينفذ عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. مستوطنون يهاجمون تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. مستوطنون يقتحمون فجر اليوم أراض زراعية ويرشقون مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات. يصرف الدولار الأمريكي ب3.05 أجورات والدينار الأردني ب4.30 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها، بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: التاسعة ونصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحوادث حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية معكم مستمعينا بمحافظة شمال الضفة الغربية، جميعها سالكة ما عدا برقين وكفر ديك وجمعينا جميعها مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالكة. وأما في محافظات الوسط جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين عين سينيا البلد أزمة، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، بوابة سنجل مغلقة، مدخل دير أبو مشعل مغلقة، حاجز قلنطية أزمة، الخارج جبع أزمة، اندماج الخارج وبوابة الطيبة كرملو تفتيش. وننتقل أخيرا إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، جميعها سالكة ما عدا جورة الشمعة، تفتيش الخارج السموع مغلقة، دورة والفوار وسعير والنبي يونس والعروب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة، دمتم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم داليا قبها. استشهد فجر اليوم 5 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن مواطنة استشهدت وطفلها وبناتها الثلاثة بعد قصف الاحتلال منزلا في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة فجرا. أصيب عدد من المواطنين اليوم بالاختناق عند مدخل الرام شمال القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس إن عددا من المواطنين بينهم مسن أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام. كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز جبع العسكري شمال القدس، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى حدوث أزمة مرور خانقة امتدت حتى حاجز قلنديا وسط تعطيل حركة تنقل المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنين اثنين من محافظة جنين، واحتجزت 4 آخرين لعدة ساعات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن عدنان هندي بعد مداهمة منزل عائلته في شارع نابلس بالمدينة وتفتيشه والعبث بمحتوياته. وفي قرية فقوعة شمال شرق جنين اعتقلت كل من محمد عرام وأسامة الحسيني ومحمد علي بركات وإحسان خضور قبل أن تفرج عنهم جميعا في وقت لاحق. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بورقين غرب جنين واعتقلت الشاب نور السهمودة. في السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطيا جنوب جنين ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من قرية مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منازل فيها وفتشتها واعتقلت منها 5 مواطنين. وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة السالم شرق نابلس وداهم منازل وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة كفر اللبد شرق طول كرم ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى أحد المنازل في البلدة، حيث احتجزتهم لساعات وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتدت على عدد منهم بالضرب. وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلنا في بلدة سعيرة شرق الخليلة، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد جرادات في منطقة وادي الشرخ في البلدة مكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع. وفي سياق اعتداءات المستوطنين المستمرة، اقتحم مستوطنون اليوم خربة سمرة بالأغوار الشمالية، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا التجمع بعد انطلاقهم من بؤرة استيطانية بالقرب من خيام المواطنين في التجمع ونفذوا جولات استفزازية. أطلق أيضا مستوطنون اليوم أغنامهم في بيت مساكن المواطنين في تجمع المهدوش البدوي شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن عددا من المستوطنين أطلقوا أغنامهم بين مساكن المواطنين وحظائرهم في التجمع البدوي في سلوك استفزازي متكرر يستهدف التضييق على السكان البدو، في وقت يواصل فيه المستوطنون فرض قيود على رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي في المنطقة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حرا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذه النشرة الموجزة من أمن 24، تحياتي لكم، كنت معكم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل علي نجاصة. دمتم في أمان الله.

نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

ليست قوة المؤسسات بما تمتلكه من إمكانات فحسب، بل بما تؤمن به من قيم وبقدرتها على تمكين الإنسان وصناعة بيئة عمل تنصف الجميع. وفي قلب هذه المنظومة تقف المرأة الفلسطينية نموذجا للإرادة والعطاء، حاضرة في القارة وعنصرا فاعلا في بناء المؤسسة الأمنية وتطويرها. وحضور هذا الحضور لم يكن أيضا وليد الصدفة، بل ثمر لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب.

وحضور هذا الحضور لم يكن أيضا وللصدفة بل ثمر لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. عامل 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هدي لبوزيني، أهلا بكم. استشهاد 5 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة. إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمالي القدس. قوة كبيرة من جيش الاحتلال ما زالت تقتحم منذ فجر اليوم قريتي المغير ودير أبو مشعلة، ويداهم عشرات المنازل في القريتين بعد إغلاقهما، وأجرى تحقيقا ميداني مع عشرات المواطنين بعد احتجازهم لساعات. قوة الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من قرية مادما جنوب نابلس. مستوطنون يقتحمون أراضٍ زراعية ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، كما ويهاجمون تجمع رأس الأحمر جنوب شرق طوباس. لحالة الطقس يكون الجو اليوم حاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

يحملنا لأطهر أرض وأجمل أم. دورك مش رح تتهود، نورك عالكل معود، لقيام الصخرة والأقصى أهلك يا نارة ونوارة.

تحملنا لأطهر أرض وأجمل أم. دورك مش رح تتهود، نورك عالكل معود، لقيام الصخرة والأقصى أهلك يا نارة ونوارة.

0: أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، أما للداخل سالك. بوابة عطارة أزمة وتفتيش للخارج من بير زيت. مدخل روابي سالك حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج. الجلزون بوابة دير جرير عيون الحرمية سلواد يبرود بوابة ترمسعية كلها سالكة. أما عن بوابة سنج المغلقة النبي صالح دير أبو مشعل مخماس كفر عقب كلها سالكة. حاجز كولندية وجبع أزمة اندماج للخارج. حزمة عنات الزعيم العزرية كلها سالكة. بوابة الطيبة كراميلو تفتيش. وأخيرا مداخل ومخارج أريحة سالكة. من الوسط إلى محافظات جنوب الضفة مباشرة، حاجز الكونتينر الشغراب النشاش من النعيم كلها سالكة. السموع مغلقة والفح سالكة. دورة والفوار مغلقات. مراح رباح والمنشية سالكات. فرش الهواء أزمة وتفتيش. رأس الجورة سالكة. سعير النبي يونس العروب العجوري كلها مغلقة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة الغربية، مدخل سرفيت الشمالي سالك. بروكين كفر الديك جماعين كلها مغلقة. تحت جسر أودلا قراوة دوار طنيب ما يسمى يتسار. إشارات زعترة سربورين المربعة عورتها كلها سالكة. دير شرف أزمة وتفتيش. عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك. سيلة الظهر جبارة بيت فوريك بزاريا النبيس إلياس ومدخل كولكيليا كلها سالكة. وأخيرا عين شبلي مغلق. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز. وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

0: 12 بتوقيت القدس المحتلة من أمن 24، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وفيها استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف الاحتلال على مدينة غزة، إصابتان برصاص الاحتلال بمواصي خان يونس جنوب القطاع، ومن الضفة إصابات بالاختناق عند مدخل الرام شمال القدس المحتلة. الهيئة العامة للبترول تؤكد أن توريد المحروقات مستمر بشكل يومي، وتدعو المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود. مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويرشقون مركبات المواطنين في بلدة بيت عنان. الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة. معكم ولاء صالح إلى التفاصيل. استشهد فجر اليوم الثلاثاء 5 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة. وفي التفاصيل، فقد أفادت مصادر طبية في القطاع بأن مواطنة استشهدت وطفلها وبناتها الثلاثة بعد قصف للاحتلال في منزل بشارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة فجر اليوم. كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. وأفادت التفاصيل بأن الإصابة لرجل وفتاة برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس جنوب القطاع. للوقوف على المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة. أهلا وسهلا بك معنا محمود.
1: أهلا بك ولاء وبكافة السادة المستمعين.
0: في البداية سلام لك ولكافة الزملاء والعموم أهالي القطاع، يعني لتطلعنا على تفاصيل الأوضاع الميدانية حتى هذه اللحظة، تفضل.
1: يعني ميدانيا بشكل عام تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل متفرق، مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في عدد من المحاور، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع، وأيضا جنوب القطاع، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية. ما يبقي الأوضاع الميدانية في حالة من التوتر المستمر، ويجبر ألاف المدنيين على البقاء في حالة من الترقب والخوف الدائمين، كما تتواصل عمليات النسف للمباني واستهداف البنية التحتية في عدد من المناطق، وفي وقت يواجه فيها السكان صعوبة كبيرة في التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية. كما ذكرت زميلتي العزيزة قبل أو صباح اليوم، استهدفت أو شقة سكنية لعائلة المصري وسط مدينة غزة، واستشهدت هذه العائلة بالكامل وهي مكونة من 6 أفراد. وأيضا بالأمس قصف مركز إيواء بجوار مستشفى اليمن السعيد، وأيضا سقط على إثره 6 شهداء. وأيضا في صباح الأمس يعني قصفت طائرات الاحتلال دراجة كهربائية أسفرت عن استشهاد مواطن من مخيم المغازي وسط قطاع غزة. بالمجمل الأوضاع الميدانية ما زالت خطيرة وفي تصاعد مستمر.
0: نعم، يعني محمود أيضا نتحدث عن أوضاع إنسانية كارثية في خيام النازحين، نتحدث عن 3 سنوات حتى هذه اللحظة. يعني إن توفرت الخيام فهي خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، نتحدث عن خيام مهترئة ونحن في طليعة فصل الصيف. لتضعنا أيضا في صورة تفاصيل الوضع العام للنازحين، وخصوصا مع انتشار القوارض، انتشار الأمراض الجلدية في هذا الفصل بالتحديد.
1: يعني احنا لو تحدثنا عن هذا الموضوع ربما نتحدث بشكل يعني واسع، خاصة مع اتساع ما يعرف بالخط الأصفر وإصدار تعليمات إخلاء جديدة، الأمر الذي دفع عائلات إضافية إلى النزوح للمناطق الغربية من القطاع، حيث تتكدس ألاف الخيام فوق مساحات يعني ضيقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. تعيش هناك الأسر النازحة ظروف بالغة الصعوبة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يعني تتحول في هذه الخيام إلى أماكن خانقة خلال ساعات النهار، ويعني بينما يعاني الأطفال وكبار السن والمرضى من الإرهاق والجفاف في ظل غياب وسائل يعني التبريد وانعدام الخصوصية، فضلا عن انتشار كما قلت الحشرات والروائح الكريهة، وطبعا كل ما يدور من حول هذه الخيام خصوصا من تجمعات أيضا القمامة ينتج كما قلت الجوذان والحشرات، وينتج وضع يعني متدهور خاصة في خدمات الصرف الصحي. كما يعني يبرز هنا ولاء، إن تحدثنا عن هذا الملف، يبرز ملف المياه بوصفه أحد أكثر الملفات إلحاحا، حيث يقضي المواطنين ساعات طويلة يعني في انتظار صهريج المياه يعني المقدمة على شكل تبرعات من مؤسسات أو من خلال المبادرين أو من خلال بحثهم الشخصي عن مصادر مياه صالحة للاستخدام من خلال إرسال أطفالهم أو النساء أو حتى الشيوخ لأماكن بعيدة من أجل الحصول على هذه المياه. طبعا في هذا السياق ذكر مصدر داخل بلدية غزة بأن المدينة يعني في وضع كارثي خصوصا نتيجة للتدمير الواسع الذي طال شبكات المياه والأبار، إضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل المرافق والمولدات. وأوضحت هذه المصادر أن كميات المياه التي تصل إلى السكان لا تغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات، وأن استمرار استهداف البنية التحتية يفاقم الأزمة ويهدد بانتشار المزيد من الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.
0: عذرا على المقاطعة، ولكن يعني تتحدث عن موضوع المياه، شح المياه، وأيضا الوقود التي تغذي المستشفيات المتبقية في القطاع في ظل هذه الأوضاع الكارثية، كيف يؤثر أيضا على حياة المرضى بشكل عام في داخل المستشفيات في حال عدم توفرها؟
1: بشكل عام القطاع الصحي يعني يواجه تحديات يعني كبيرة ومتفاقمة في ظل هذا الضغط على المستشفيات العاملة في القطاع. أيضا يعني لو تحدثنا، يعني من الضروري أن نوضح بأن عدد المستشفيات العاملة هو قليل جدا بعد يعني إخراج عدد كبير منها عن الخدمة بسبب القصف والاستهداف الإسرائيلي. طبعا هذا يعني أدى إلى يعني مع استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب إغلاق المعابر والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 3 أعوام. طبعا هذا يعني يزيد من أعداد المرضى والمصابين. الطواقم الطبية نفسها حذرت من أن استمرار هذه الظروف ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المستشفيات على تقديم خدماتها المنقذة للحياة في الوقت نفسه تتزايد فيه الأعداد الإصابات، وخاصة بالأمراض المعدية. ولو تحدثنا عن الأمراض الجلدية التي بدأت تنتشر بشكل واسع وكبير بين المواطنين خصوصا الأطفال، وأيضا أمراض الجهاز الهضمي التي يعني تصيب الناس في قطاع غزة بسبب تلوث المياه وأيضا تلوث الأطعمة الذين يحصلون عليها بشكل صعب. نتيجة يعني كمان نتيجة يعني هذا يأتي نتيجة الاكتظاظ وعدد يعني السكان الذين يعني يتواجدون في مساحات ضيقة في المناطق الغربية خصوصا في مناطق مخيمات مواصي مدينة خان يونس، مما يؤدي إلى يعني تراجع مستوى النظافة العامة. المؤسسات الصحية نفسها قالت أن الحاجة لا تزال ملحة لتعزيز الإمدادات الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للحيلولة دون تفاقم الأزمة الصحية. بالمجمل ولا يبقى القطاع الصحي أمام تحديات متصاعدة تهدد بزيادة معاناة مئات الآلاف من المدنيين في انتظار تحسين الظروف وإدخال المزيد من الإمدادات والمساعدات الطبية.
0: نعم، كان الله في عونكم زميل محمود فرج، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا لك. وفي الشؤون الميدانية من الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من المواطنين اليوم بالاختناق عند مدخل الرام شمال القدس المحتلة. قالت محافظة القدس إن عددا من المواطنين بينهم مسن أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام. وكما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية خانقة امتدت حتى حاجز قلنديا وسط تعطيل لحركة تنقل المواطنين. في شان آخر، حيث أكدت وزارة المالية الهيئة العامة للبترول أن توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. وفي التفاصيل، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع التطورات المتعلقة بملف توريد المحروقات خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى ظهور تحديات إضافية ناجمة عن المخاوف من تجدد الصراع الإقليمي، إلى جانب الآثار التراكمية للأزمة التي يفتعلها الجانب الإسرائيلي من خلال عرقلة تحويل فائض الشيكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. ومن أخبار الضابطة الجمركية، وبالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة، يؤكد جهاز الضابطة الجمركية أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال، بل تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وأضرار بالممتلكات. ويدعو الجهاز المواطنين والتجار وأصحاب المحال التجارية إلى الامتناع عن بيع الألعاب النارية أو شرائها أو تداولها أو استخدامها انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية وحرصا على سلامة الجميع. وفي سياق آخر، فقد تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 22 قضية خلال الساعات الماضية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي مع النقيب نضال الترك من دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جهاز الضابطة.
2: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في جنين ونابلس ورام الله وطول كرم، تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية ومواد التجميل الغير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل، تم ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني وتم التحفظ عليها وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. في أريحة، تم ضبط 12 طن من البطيخ والليمون الذي لا يحمل تصريح نقل زراعي باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ عليها لدى مخازن التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بالتعاون مع سلطة جودة البيئة في قلقيلية، تم ضبط 20 طن من مخلفات البناء وذلك من أجل طمر هذه المخلفات داخل أراضي فلسطينية. تم إرجاع المركبة والمخلفات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
0: وفي شأن آخر، فقد أحرق مستوطنون فجر اليوم أراضٍ زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة الخنيدق في البلدة وأبرموا النيران في أراضٍ زراعية، ما تسبب باحتراق عدد من الأشجار المثمرة وتدمير أخرى. كما رشقوا مركبات المواطنين، ما أدى إلى تضرر 8 مركبات وإعطاب إطارات آليات نقل النفايات في البلدة، واعتدوا على موظفي مكب النفايات. وتشهد المناطق الواقعة شمال غرب القدس، خاصة محيط بيت عنان وبيت دق وبيت إكسا، اعتداءات متكررة من المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم ورعاة الأغنام بحماية من قوات الاحتلال. اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم قرى المغير شمال شرق رام الله ودير أبو مشعل وجمالة غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال داهم عشرات المنازل في القرى الثلاثة بعد إغلاقها، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين بعد احتجازهم لساعات، ووضع ملصقات تهديد بتكثيف حملاته وإجراءاته العسكرية تجاه أهاليها. وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مساء أمس مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس كروي المغير أمين أبو عليا بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية بشكل كامل منذ انسحابها من القرية عقب اقتحامها منذ أكثر من 3 ساعات، ومنعت المواطنين من المرور في الاتجاهين، وعززت من تواجدها على المدخل الشرقي للقرية. للوقوف على المزيد من التفاصيل، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي رئيس المجلس الكروي للمغير أمين أبو عليا. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أمين.
3: أهلا بك.
0: أهلا بك. يعني سيد أمين، قرية المغير وقرى رام الله

0: أطراف والبلدة والدخول إلى يعني البلدة وتخريب المحتويات والسرقة وغيرها من التفاصيل الأخرى. لتضعنا في صورة التفاصيل حتى هذه اللحظة، تفضل.
1: لكي يفهم السامع يعني ما يجري في قرية المغير وما هي قرية المغير. هي قرية المغير تعداد سكانها لا يزيد عن 4000 نسمة، ولكن جغرافيتها ومكانها و مقاومة أهالي المغير لوجود المستوطنين على أرضها ومستوطنين لهم بشكل يومي أدى إلى مثل هذه الحالة والاستنفار قبل قوات الاحتلال من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وقرية المغير هي تمثل أيقونة للمنطقة الشرقية، وأي خلل موجود في قرية المغير ربما ينعكس على كل المنطقة الشرقية رام الله. والهدف من كل هذه الممارسات اللي هي التهجير القسري أو الطوعي وتفريغ قرية مغير من سكانها. كما ذكرت منذ 7 أكتوبر هذا حال مغير بشكل يومي، يعني لا يخلو يوم من تسجيل عشرات الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال أو قطعان المستوطنين، وغالبا ما يقوموا بنفس الاعتداء مكملين لبعضهم، ويقوم قوات الاحتلال بحراسة المستوطنين. اشتدت هذه الأحداث منذ لقاء الشهيد فادي النعسان منذ 3 أيام، حيث يعني لن تغادر القوات الاحتلال قرية المغير، تقتحمها بكل ساعة بساعة. تم الاعتداء على مراسم التشييع، تم الاعتداء أكثر من مرة على بيت العزاء، وآخر يوم كان يوم أمس لبيت العزاء. تم إغلاق المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد لقرية المغير منذ 6 مساء، مما تسبب في مبيت مئات العمال والأهالي من قرية المغير في القرى المجاورة. وهناك بعض المعزين الذين حضروا لتأدية واجب العزاء اضطروا للمبيت داخل المغير. فوجئنا بعد ذلك باقتحام القرية بأكثر من 200 جندي مشاة موزعين ضمن مجموعات، وبدأوا باقتحام المنازل والعبث فيها والاعتداء على الأهالي وتخريب الممتلكات وسرقة الأموال والمقتنيات واحتجاز عشرات الشباب والتحقيق الميداني وإخراجهم من المنازل حفاة. للمعسكر الجيش اللي هو هذا يعني ياخذ الشباب الى هذه المنطقه من اجل التكسير والضرب والاعتداء. وللاسف يعني هذا حال استمر هذا الحال حتى 6 صباحا، حتى تم فتح المدخل الغربي، وفي هذه الاثناء في يوجد تواجد للمستوطنين وقوات الاحتلال. عادوا الى المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد والشريان الوحيد الواصل ما بين المغير ومحيطها الفلسطيني، وفي حال وجود حادث يتم فصل القرية عن محيط الفلسطيني بشكل كامل.
0: نعم، يعني سيد أمين، نتحدث عن هذه الانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال، وتحديدا يعني كما تفضلت الآن منذ 7 أكتوبر زادت حدة هذه التفاصيل التي يجريها الاحتلال بحق المواطنين وبحق قرية المغير بشكل كامل. يعني نتحدث إذا ما كان هنالك أي توثيق لما يجري في القرية ومتابعته على الصعيد الدولي وهذه الانتهاكات، يعني توثيقها للجهات ذات العلاقة.
1: نعم صحيح، يعني احنا نحن كمجلس كروي نقف بجانب أهلنا ونعزز من صمودهم ونوثق مجمل هاي الاعتداءات بالتواريخ بالصور بشهود العيان، ويتم التواصل مع الجهات المعنية من خلال هيئة مقاومة الجدار أو الجهات الرسمية من أجل توثيق هاي الاعتداءات. وزار قرية المغير عدد من الدبلوماسيين العالميين والسفراء العالميين، وتم إطلاعهم على ما يدور في قرية المغير. ما يدور الحقيقة أنها دفعت فاتورة باهظة جدا. للعلم يعني أنه الشهيد فادي النعسان هو الشهيد الخامس هذا العام فقط منذ 7 أكتوبر، يعني كان 7 شهداء إضافة إلى قائمة الشهداء السابقة لقرية المغير، عدا عن تسجيل من 7 أكتوبر أكثر من 400 حالة اعتقال، ما زال 70 منهم قيد الاعتقال، إصابة أكثر من 320 شاب بالرصاص الحي، هناك عشرات المعاقين، عدا عن إحراق عشرات المنازل والسيطرة بشكل كامل على معظم الأراضي الزراعية وحصر الأهالي في المنطقة السكنية فقط، وإحاطتها بأكثر من 10 بؤر استيطانية من جميع الاتجاهات.
0: إذن نتمنى السلامة لك ولجميع الأهالي في قرية المغير. أشكرك مرة أخرى كل الشكر، رئيس المجلس الكروي للمغير أمين أبو عالية، شكرا لك. في شأن آخر، فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة كفر اللبد شرق طول كرم ونفق

فضت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. وقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى أحد المنازل في البلدة، حيث احتجزتهم لساعات وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتدت على عدد منهم بالضرب. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من قرية مادما جنوب نابلس. وفي التفاصيل، فقد اقتحمت القرية وداهمت منازل فيها وفتشتها واعتقلت منها 5 مواطنين. وأضافت أن الاحتلال اقتحم بلدة سالم شرق نابلس وداهم منازل وفتشها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. هذا واعتقلت مواطنين اثنين من محافظة جنين واحتجزت 4 آخرين لعدة ساعات. في السياق ذاته، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. أطلق مستوطنون اليوم أغنامهم في بين مساكن المواطنين في تجمع المهدوش البدوي شرق القدس المحتلة. وفي التفاصيل، فقد أفادت محافظة القدس بأن عددا من المستوطنين أطلقوا أغنامهم بين مساكن المواطنين وحظائرهم في التجمع البدوي في سلوك استفزازي متكرر يستهدف التضييق على السكان البدو، في وقت يواصل فيه المستوطنون فرض قيود على رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي في المنطقة. هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل. وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد جرادات في منطقة وادي الشرخ في البلدة، ومكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع. في شأن آخر، حيث قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، وأن حكومة الاحتلال لم تلتزم منذ اليوم الأول بأي تفاهمات أو تعهدات أو استحقاقات سياسية أو إنسانية، بل اتخذت منها غطاء لمواصلة مشروعها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. وأضاف فتوح في بيان صدر عنه اليوم أن استشهاد أم وأطفالها 3 وبناتها وإبادة أسرة كاملة داخل منزلها في حي الصبرة بمدينة غزة، إلى جانب استهداف مستشفى اليمن الصعيد في معسكر جباليا وسقوط المزيد من الشهداء، تكشف أن آلة الحرب لا تميز بين منزل ومستشفى ولا بين طفل وامرأة أو مدني، وأنها تنفذ سياسة ممنهجة تستهدف حرمان الفلسطيني من حقه في الحياة في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعالا تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية. حصد العمل المسرحي الفلسطيني خزان 63 المستوحى من رواية رجال في الشمس للأديب الشهيد غسان كنفاني، والذي تقدمه فرقة كريزما، على جائزتين في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته 9. وفاز الفنان ثائر ظاهر بجائزة أفضل ممثل، وحصل العمل المسرحي جائزة أفضل موسيقى مسرحية. وقال المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي إن تراكم النجاحات والمشاركات الفنية الفلسطينية يسهم في ترسيخ حضور الرواية الفلسطينية على الساحة الثقافية العالمية. أخيراً، إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى أسعار صرف العملات، حيث يصرف الدولار 3.05 أجورات، الدينار الأردني 4.5، أما عن اليورو الأوروبي فيصرف 3.48 أجورة. ومن الطقس والعملات، أخيرا إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة.

والبداية بمنطقة وسط الضفة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة كثافة سير للخارج من بير زيت، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، بوابة دير جرير تفتيش، بوابة سنجل مغلقة، حاجز كولندية وأزمة أو جبع أزمة اندماج للخارج، وتفتيش عشوائي على المدخل الجنوبي لأريحة، أما عن باقي المداخل فهي سالكة. بالانتقال مباشرة إلى محافظات جنوب الضفة، سموع مغلقة، الفوار ورأس الجورة وسعير والنبي يونس والعروب العجوري كلها مغلقة، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة، بروقين، كفر الديك، جماعين كلها مغلقة، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، عين شبلي مغلق، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز، وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف الاحتلال لمدينة غزة، وإصابتان برصاص الاحتلال بمواصي خان يونس، إصابات بالاختناق عند مدخل الرام شمال القدس، مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويرشكون مركبات المواطنين في بلدة بيت عنان، الهيئة العامة للبترول تؤكد أن توريد المحروقات مستمر يوميا وتدعو المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، وأخيرا الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإذاعية المفصلة. أشكر زميلي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي علي إنجاز، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولاء صالح. في أمان الله.

فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلقلوة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أدالي أقبها، أهلا بكم. إصابتان برصاص الاحتلال بمواصي خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمالي القدس. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها مدينة أريحة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، كما نفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل تخللها سرقة أموال ومصاغ قبل أن تقتحم مخيم عقبة جبر جنوبنا. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة وتصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. مستوطنون يستولون على بئر مياه جنوب يطا. يبقى الجو حرا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات. يصرف الدولار ب3 شواقل و5 أجورات والدينار الأردني ب4 شواقل و30 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال جميعها سالكة مع دادير شرف، تفتيش عشوائي للخارج، وعين شبلي أزمة بالاتجاهين، جمعين وكفر الديك وبروقين كلها مغلقة. انتقالنا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة سنجل مغلقة، كفر عقب كثافة سير، وقلندية أزمة، أما جبع أزمة اندماج للخارج. أخيرا لمحافظات الجنوب، العروب، العجور، سعير، رأس الجار، الفوار كلها مغلقة، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة من إذاعة أمن 24 لآخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ، وهي البداية والنهاية. لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم ولاء صالح، أهلا بكم. إصابة 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق جنين. إصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمالي القدس. جهاز الضابطة الجمركية يؤكد أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال بل تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين وسلامتهم وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وأضرار بالممتلكات. قوات الاحتلال تعتقل مواطناً خلال اقتحامها مدينة أريحة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، كما نفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل تخللها سرقة أموال ومصاغ ذهبية قبل أن تقتحم مخيم عقبة جبر جنوباً. قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة بعد أن أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت في محيط المنزل. قوات الاحتلال تصدر أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 متراً مربعاً من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الهند تتسلم دفعة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من مؤسسة تانكر، وذلك في مقر السفارة بنيودلهي في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني الذي يواجه أوضاعا بالغة الصعوبة نتيجة عدوان الاحتلال والإجراءات التي أوصلته إلى حافة الانهيار، وذلك استجابة للنداء الذي أطلقته السفارة. وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور يسلم شهادة براءة اختراع للمبتكرة في مناطق التخطيط والتطوير من مدينة نابلس عن اختراعها بعنوان صالح حسين المشترك العناقيد بأسس علمية وتكنولوجية. يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار الأمريكي 3.05 شواقل، الدينار الأردني 4.5 شواقل، أما اليورو فيصرف 3.48 شواقل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: وطن يواجه الاحتلال تبقى وحدتنا مصدر قوتنا، ويبقى السلم الأهلي الضمانة التي تحمي مجتمعنا وتصون نسيجنا الوطني وترسخ سيادة القانون. من هنا يبدأ الحوار، من هنا يبدأ برنامج السلم الأهلي. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، تحية لكم وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لشعبنا الفلسطيني الأبي العظيم في مواجهة آلة البطش والاقتلاع، وأهلا وسهلا بكم في جلسة حوار في السلم الأهلي نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، وكذلك على موقعنا الإلكتروني amin24.com وعبر التلفزيونات التفاعلية. أحييكم ولكم التحية من فريق العمل في هذه الحلقة، من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد، ومن الإعلام الرقمي علاء بلاصي. في وطن يواجه الاحتلال تبقى وحدتنا مصدر قوتنا، ويبقى السلم الأهلي الضمانة التي تحمي مجتمعنا وتصون نسيجنا الوطني وترسخ سيادة القانون. من هنا يبدأ الحوار، ومن هنا يبدأ برنامج السلم الأهلي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين مشاهدين الأعزاء، تحية لكم وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، ولشعبنا الفلسطيني الأبي في مواجهة آلة البطش والاقتلاع. أهلا وسهلا بكم في جلسة حوار في السلم الأهلي نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24. يرافقني في هذه الحلقة من حوار في السلم الأهلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد، ومن الإعلام الرقمي علاء بلاص. حين نتحدث عن السلم الأهلي فإننا لا نتحدث عن مجرد شعار يرفع في المناسبات، ولا عن مفهوم نظري يبقى حبيس الكتب والمؤتمرات، وإنما نتحدث عن الإنسان الفلسطيني، وعن الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة، وعن الشارع والمؤسسة، وعن شعب عظيم يواجه الاستعمار بالصبر والإصرار والثبات منذ أكثر من قرن، وعن كل ما يحفظ لهذا المجتمع وحدته وتماسكه. فلسطين ليست كأي مكان في العالم، فنحن شعب يعيش تحت الاحتلال ويواجه يوميا محاولات تستهدف أرضه وحقوقه ووحدته الوطنية. ومن هنا فإن حماية السلم الأهلي ليست مجرد رغبة، بل ضرورة وطنية، لأن المجتمع المتماسك هو الأقدر على الصمود والأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في هذا البرنامج لن نكتفي بوصف المشكلات، بل سنبحث عن الحلول، وسنفتح أبواب الحوار مع المسؤولين والخبراء ورجال الدين والإصلاح والأكاديميين، وكل من يحمل فكرة أو مبادرة تسهم في حماية مجتمعنا. رسالتنا واضحة: أن نرسخ ثقافة الحوار وسيادة القانون والمسؤولية المشتركة، لأن أمن المجتمع يبدأ من وعي أبنائه، والسلم الأهلي مسؤولية الجميع. يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بعطوفة الدكتورة ليلى غنام، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، إحدى الشخصيات الوطنية التي جمعت بين العمل السياسي والإداري والمجتمعي، وأسهمت في ترسيخ الشراكة مع مؤسسات المجتمع وتعزيز سيادة القانون ودعم مبادرات الإصلاح والحفاظ على النسيج الوطني، بما يجعل حضورها اليوم إضافة مهمة لحوارنا حول السلم الأهلي. دكتورة تحياتنا إليك، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أخ عبد، يعطيك العافية وشكرا على هذه المقدمة اللي من خلالها أكيد حلقات راح يكون لها تأثير، ومن هذه المداخل يعني أخ عبد، أولا من مقدمتك لابد أن ننحني احتراما وإجلالا لدماء الشهداء، لأسرانا الشهداء الأحياء، وأنت الأسير المحرر والأخ العزيز وعضو المجلس الثوري واللي عززت وحققت السلم الأهلي والمجتمعي في رسالتك سواء داخل السجن أو خارج السجن. تحية لكل أبناء شعبنا وقبلة على جبين كل أم عانت وما زالت تعاني، وإن شاء الله المستقبل إلنا والنصر إلنا والتحرير إلنا، وسنكون يوما ما نريد، ولا بد أن يزول هذا الاحتلال. ولكن إحنا دائما نقول إن شاء الله ما نكون محتلين من الداخل، لأن الاحتلال من هذه الظواهر ومن هذه الممارسات هو أخطر وأصعب من الاحتلال اللي سيزول يوما ما. ونحن في رحاب أمن، يعني لابد أن نؤدي التحية عسكرية لأمننا البواسل اللي منتشرين في كل مكان برغم كل ما يحدث، وبرغم كما ذكرت الإشاعات والتحريض، ولا يوجد لديهم من المقومات ولا من الأدوات إلا الإرادة القوية والانتماء لهذا المشروع اللي هم بدهم يحافظوا عليه في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل الهجمات الممنهجة اللي بتمارس ضدهم سواء من الاحتلال مباشرة أو من يريد زوال الأمن والأمان وفي مجتمعنا الفلسطيني ولزيادة الظواهر السلبية فيه. فكل التحية لكل فلسطيني منتمي بحاول أن يضوي شمعة وما بينعل الظلام.
0: وإحنا دكتورة يعني أخذنا قرار في مستهل هذا البرنامج الهام أن نعطيه قيمة بحضورك، ليست فقط كونك يعني شخص مسؤول في هذه الدولة التي تعيش الظلم والقهر نتيجة الاحتلال، وإنك ولأنك أيضا إقامة مرتبطة ارتباط وثيق بالأمن والأمان والسلم المجتمعي الذي نتمنى أن نصل إليه وأن يسود في مجتمعنا الفلسطيني في هذا الظرف الأصعب ربما الذي يعيش شعبنا الفلسطيني. فهذا الشعب العظيم الذي يعيش الحرب الشاملة والإبادة الجماعية والاعتداءات المتواصلة التي تشتد وترتها يوما بعد يوم من قبل المستعمرين وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا في قرانا وبلداتنا، نحب أن نرى مشهد مغاير في مجتمعنا الفلسطيني. وبالتالي نفتح الحديث عن السلم الأهلي وماذا نريد من السلم الأهلي وماذا يعني هذا المفهوم الذي يحمل السلم الأهلي دكتورة.
1: يعني بطبيعة الحال في البداية ربما يعتقد البعض أن في ظل ما يمارس علينا من إرهاب واعتداءات يعني يجب أن نستسلم وما ننظر لأشياء أخرى وكأن فقط إحنا فقدنا الرغبة في الحياة، ولكن الشعب الفلسطيني يحب الحياة وسيكون دائما إن شاء الله يصل للحياة اللي يصبو لها. ظلم، إرهاب، قتل ليس من هاي المنظومة فقط، ولكن منظومة عالمية تدعم هاي المنظومة الإرهابية وهذه الميليشيات في إنهاء الشعب الفلسطيني، حرق وعربدة وإعدام مباشر تجاه أبناء شعبنا في القرى في المخيمات في السجون اللي يعني لا يوجد أي حماية دولية لهؤلاء كأسرى حرب، ويعني لا نقول اليوم ضدهم إهمال طبي، هو إعدام طبي. نعم، هو صحيح. قتل، هو اغتصاب، ويجب أن نكون صريحين بالمفاهيم اللي تحدث. وفي ظل هذه الظروف الصعبة اللي بيعيشها أبناء شعبنا والتكالب اللي ربما من منظومات دولية حتى مش بس من حكومة الاحتلال لوحدها ومن خلفها ضد شعب أعزل، يعني على الأقل إن نكون إحنا موحدين متفهمين متسامحين. وأنا بدي أحكي لك عن كثير من القضايا بتعز علينا لما بتجينا قضايا سواء كأفراد في هذا المجتمع أو كمحافظة، إنه يعني أخوة بينهم متر أرض بتذبحوا عليه وبضربوا بعض، علم المستوطن بيدخل بيأخذ نص البلد، ما حد للأسف الشديد. وأنا ما بدي يعني وكأنه الناس لا، في ظل الظلم والقهر والإرهاب والقتل أصبحت الناس كمان بتخاف على أولادها وحقها إنها تخاف على أولادها. بس يا ريت يعني إنه كمان إحنا نسامح بعض، نتعاون مع بعض، نحب بعض، لأنه في ظل الظرف اللي حاصل علينا مش منطق إنه يوميا إن نتحدث عن الوحدة وعن السلم الأهلي وعن السلم المجتمعي ومجرد صفة سيارة بتكون حرب في محافظة كاملة. وإحنا بنشهد في الفترة الأخيرة العديد من المشاكل شايفينها من للأسف حرق وقتل وجرائم، علما أن الحمد لله مجتمعنا حتى لو مجتمع محتل ما وصلت فيه الجريمة للظاهرة، هي ممارسات فردية هنا وهناك، ولكن أنا بعتقد أنه يجب أن نرتقي، لأن الشعب الفلسطيني حرام ومحرم عليه أن يكون بمثل هذه الممارسات في ظل الظروف اللي بعيشها. ونعرف تاريخيا يعني الخير موجود والشر موجود، ولكن إن شاء الله أن الخير بيطغى على الشر، وإن شاء الله أن ممارسة السلم الأهلي بتكون فعلا ممارسة وقاقع وثقافة، وليس شعار إعلامي فقط أو لمن يريد الوصول لأن يكون يعني من صفوة المجتمع ربما، في أنه يسمي نفسه يعني دائرة سلم أهلي أو رجل عشائر. وهون كمان أخ عبد لازم نكون حذرين من كثير من المصطلحات، التعامل مع رجال العشائر مع احترامنا وحبنا وتقديرنا لمن قضوا منهم هامات وقامات ولمن استمروا وما زالوا يقوموا على إصلاح ذات البين، ويجب التفرقة بينهم وبين المرتزقة. نعم. واجعلني يعني ربما الكلمة يعني قاسية اللي بقوموا بهذا الدور فقط يعني العربدة والخوات وزيادة المشكلة من أثر الأموال،
0: البعض احترفها مهنة وليس
1: والبعض
0: يعني
1: للأسف الشديد وما بنعمم جزء بسيط احترف رفها مهنة ليكسب منها على مصلحة هذا الشعب، فيجب أن نكون حذرين. وهان إحنا بنقدم تحيتنا لأخوتنا مرة أخرى في الأجهزة الأمنية اللي كان فيها هناك قرار من وزارة الداخلية، وهذا يسجل كمان للأخ أبو الوليد اللي أخذ على عاتقه هذا المفهوم وهذا النهج، وكان هناك يعني ممثل لكل جهاز أمني في لجنة السلم العليا، وأيضا في المحافظات هناك لجنة للسلم الأهلي أو دائرة للسلم الأهلي بتضم من كل جهاز أمني أخ أو أخت بشكله بإطار السلم الأهلي في المحافظة، والمنسق بكون من المحافظة.
0: طب دكتورة كان لها الدور المهم. نعم يعني وإحنا بنحكي عن هاي اللجان المرتبطة بالسلم الأهلي بشكل مباشر في الأجهزة الأمنية، وأيضا يعني أصلا واجب الأمن أن يحفظ القانون، لكن يعني في هذا الأمر حتى لا يعتقد المواطن الفلسطيني أنه مهمة السلم الأهلي هي فقط بديل. مهمة مرتبطة بالمؤسسة الأمنية أو المؤسسة الرسمية، هل من دور ومسؤولية مجتمعية ووطنية فيما يتعلق بالسلم الأهلي؟
1: يعني أكيد، أولا كمان إحنا ما نروح على موضوع السلم الأهلي وكانها بديل للأمن.
0: نعم.
1: أو إن هي مسار مساند للتخفيف عن أبناء شعبنا اللي عانوا الكثير، ولأنه كمان وأنت كابن لهذه البلد ومورس عليك ما مورس من إرهاب داخل السجون، للأسف الشديد إحنا صرنا ننظر وكأنه للنظام عدو، للأمن عدو، ما بننظر إنه هو لتسهيل حياتنا وحماية أفراد المجتمع، لأنه تاريخيا وكأنه النظام كان يمارس علينا من محتل لجلب يعني أو تحصيل المخالفات فقط أو للعقاب فقط، اليوم لا، هو يعني لحمايتنا للتعليم. اليوم كديش واحد في الشارع مثلا شرط المرور بنبهة تنبيه صحيح. للحدث مش المهم إنه يخالفه، علما إنه مرات كثير الرادع إذا ما كانش من الجيب ما بيردع للأسف الشديد، ولكن في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها ما بدنا يكون رادع بقدر ما هو توعية لأبناء شعبنا. مهم جدا ان نفرق كمان بين انفاذ القانون اللي يجب ان يكون وبين مساندة السلم الاهلي واللجان هاي للقانون في التسهيل في حياة الناس ولنشر ثقافة، لانه قانون لحاله ما بينفع يظل رادع اذا صحيح. ما كان في توعية وكان في ثقافة. وانت تعلم
0: ليش دكتورة في

0: في الداخل الفلسطيني الحبيب.
1: نعم صحيح.
0: إشاعة العداء السلاح، يعني هل تعتقد أنت اللي الجيش الاحتلال اللي على تعليق على الفيسبوك بيعتقل مش قادر يعرف من وين بيجي السلاح في الداخل؟
1: صحيح.
0: هو من يبث هذه الظاهرة من أجل إشاعة القتل والدمار والإرهاب ليقتلوا أنفسهم بأيديهم.
1: صحيح.
0: وخصوصا الخطر على إخواننا في الداخل اللي تمارس عليهم العنصرية ويشاع بينهم السلاح والمخدرات والجريمة. صحيح. حتى ينهوا نفسهم. نفس الشيء اليوم أنت لا عندك أفق للأسف سياسي، عندك حالة اقتصادية صعبة جدا، وهذا بيؤدي إلى حالة اجتماعية صعبة جدا.
1: صحيح.
0: لأنه قلة يعني الديون والالتزامات هي بتؤدي في المجتمعات إلى الطلاق.
1: صحيح.
0: التفكك الأسري في بعض المجتمعات تؤدي للانتحار لوسائل. إحنا الحمد لله يعني ربما المجتمع الفلسطيني متماسك دينيا وأخلاقيا، مر عليه العديد من الظروف، حتى بتستغرب مرات كيف لسه صامد.
1: صحيح.
0: يعني هي معجزة من الله إن
1: يعني
0: لسه صامدين.
1: بجوز الجبال لا تتحمل.
0: ولكن في ظل هاي الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها أكيد رح تكثر المشاكل، وأكيد رح تكثر القضايا اللي بحاجة لهذا الموضوع. ويمكن أنا ما بدناش يعني لا سمح الله أو إيش نقول، يعني صارت موضة السلم الأهلي أو شعار السلم الأهلي، وحتى لو كانت موضة لتكن ولكن تستمر، مش حملة تنتهي بس لتغيير ثقافة. إحنا أنت بتعرف عبد شو الفرق السلم الأهلي، إنه على قضية الحد من العنف والنزاعات المسلحة وإلى آخره. السلم المجتمعي إنه أنت هذاك وعي وثقافة وتغيير. إحنا بنطمح إنه يكون في عنا سلم مجتمعي حتى ما نوصل أصلاً إنه بدنا سلم أهلي وفي نزاعات مسلحة وفي مشاكل.
1: صحيح.
0: لهذا الموضوع. فكثرة القضايا، اقتضاض كمان يعني المحاكم في القضايا. اليوم الواحد صار بده يحل.
1: نعم
0: برا، واحنا بنقول يعني الدولة اللي فيها القضاء بخير كلها بخير، نتمنى دائما ان قضاءنا يبقى بخير وكلنا تحت القانون، ولكن اليوم صارت الناس تتجنب تروح على المحكمة
1: كلها
0: بتطول فيها
1: القضية فتلجأ
0: وللأسف مرات تلجأ للناس الغلط.
1: خلينا احنا كان لنا مجموعة مقابلات مع شخصيات ومواطنين في الشارع الفلسطيني، خلينا نشوف كيف تعاملوا مع مفهوم السلم الأهلي وكيف نظرتهم في الشارع الفلسطيني للسلم الأهلي. نتابع وإياكم سمعينا مشاهدينا هذا الفيديو لنتابع وجهة نظر الشارع الفلسطيني مفهوم السلم الأهلي.
2: السلم الأهلي هو العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع الفلسطيني بين الجار والجار والأخو والأخو والأصدقاء والأقارب. التطورات الاجتماعية أو المشاكل الاجتماعية اللي صارت هي نتيجة تطورات كثيرة أو مشاكل كثيرة، نتيجة الوسائل التواصل الاجتماعي خلقت مشاكل، البعد الناس عن بعضها كمان خلقت مشاكل. المفروض أن يكون هناك العودة إلى التراث والأصول الفلسطينية من التحاب والأخوة بين الجيران بين الأخوة بين الأقارب بين العائلة الواحدة، وبتنتشر هاي إلى المجتمع بشكل عام.
3: بالنسبة لي فكرة السلم الأهلي هي عملية أنك تكون عايش بأمان واستقرار بين أهلك وناسك بحريتك الكاملة، وأهم إشي كمان حرية التنقل وحرية أنك كيف تتعامل مع كل حدا برأيك الخاص فيك.
4: السلم الأهلي أنه الناس تحب بعض وتعايش مع بعض وتلجأ للقانون، وأنه تطول بالها على بعض، وأنه نعيش بأمان وبحرية بعيد عن المشاكل اللي ملهاش لازمة واللي تودي دائما لطريق مسدود، وإن شاء الله خير.
5: بوجهة نظري السلم الأهلي هو الاطمئنان وعدم الخوف، خاصة هذا الإشي اللي بشعر فيه مع أسرتي لما تكون مطمئنة وبعيدة عن كل هاي المشاكل. أنا يكفي ذلك يعني مع أسرتي.
6: السلم الأهلي هو الاستقرار العائلي بالبداية واستقرار الوطن بشكل عام. صراحة لو نظرنا بمنظور إيجابي للوطن فإحنا يعني من الناس اللي بقول عنا في استقرار سلمي في الوطن، ولكن في بعض النزعات اللي هي مؤذي بعض الأحيان بتأثر على السلم الأهلي، فإحنا إن شاء الله إنه نحد من هاي النزعات.

0: ساعات، ونحاول قدر الإمكان إنه يكون الشعب كله ينظر إلى المجتمع بثقافة المجتمع العام، إنه ينظر إلى المجتمع الفلسطيني إنه هذا المجتمع الوطن للجميع ويجب المحافظة عليه.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، لازلنا معكم في حوار في السلم الأهلي عبر أثير أمن 24، ونرحب من جديد بالدكتورة ليلى غنام. عطوفة الدكتورة يعني في كلام بسيط ولا ربما معبر للغاية، يعني يحبوا بعض، نحترم بعض، نلجأ للقانون، نتسامح.
2: وإذا أنت شفت في المقابلات هنا بنرجع لقضية أنه مجرد ما تقول لك حرية التنقل، إحنا دائما مربوط حياتنا والسلم الأهلي إن إحنا تحت احتلال.
1: صحيح.
2: وأكبر مشاكلنا سواء في الضغوطات الاجتماعية اللي بنعيشها، المالية، نتيجة لهذا الاحتلال. ولكن هذا يعني لا يمنع إن نحب بعض ونتعايش مع بعض، كلك نرجع على الأصول، على المحبة. نوه كمان أحد الإخوة لموضوع التواصل الاجتماعي، وهنا بنرجع كمان على التحريض على وسائل. صحيح. التواصل الاجتماعي على الأفراد وعلى الأمن وعلى المؤسسات، إشاعة بعض الإشاعات. صحيح. يعني قبل فترة أنا شفت إنه يعني واحد بصور أي إشي مثلا
1: في منزل بصيروا
2: يتناقلوا فيه، بيطلع مش عندك اصلا، بيطلع مش موجود
1: مش
2: هون،
1: موجود
2: بيطلع
1: أبداً.
2: في دولة اخرى. مش موجود ابدا. ودائما يعني اخذ المعلومة من الاعلام الرسمي.
1: ابرز التحديات اللي بتواجه السلم الاهلي، بتواجه طموح هذا المواطن الفلسطيني الذي ينشد السلام والامان والمحبة والاحترام،
2: يعني اهمها وللأسف نظل نعيد فيها هو الاحتلال. لازم زوال هذا الاحتلال هو أول شيء للحصول على حياة ربما يعني نوعا ما تشبه حياة الآخرين في الخارج. إحنا دايما عندنا قضيتين، المرأة عندها قضيتين، قضاياها الشخصية وإنها تحت احتلال. النساء في العالم عندهم قضاياهم الشخصية، وقليل من النساء.
1: صحيح.
2: بتعيش في صراعات أو احتلال أو قضايا أخرى. الطفل كذلك، يعني طموح الأطفال في العالم بكون الترفيه، إحنا طموحه حقه في الحياة لأنه يعدم يوميا في الشوارع. كذلك كل المنظومة، التعليم، كل حياتنا الأساسية. اليوم عشان نكون واضحين، تحت المفهوم الكبير للسلم الأهلي فيش مثلا جزء من هاي الشق، فيش أدوية اليوم عندنا، فيش أدوية، لأنه في ظل هذه القرصنة العالمية اللي شريك فيها مجتمع دولي صامت في قرصنة أموالنا، الموردين مش قادرين أصلا يجيبوا دواء لأنه ما في عندنا أموال اللي تورد أدوية كبيرة. كيف بنتوقع سلم أهلي من مجتمع مش قادر يجيب دواء لابنه، لأمه، لأبوه، إلا بالمعجزة اللي حكينا عنها قبل شوي، إنه هذا الشعب فيه طفرة غريبة، إنه في ظل كل هاي الظروف الحاصلة وما زال صابر وصامد ومتألم.
1: نعم.
2: اليوم أنت عن أي سلم أهلي وهو
1: تعرف ليش دكتورة؟ لربما يعني إحنا صح، وأنت تفضلتي وقلتي يعني لا نريد أن نعلق كل شيء على شماعة الاحتلال.
2: صحيح.
1: لكن يعني حتى موضوع الإشاعة التي تحدثت به، هناك جهات مختصة في الاحتلال
2: ما
1: تعمل
2: في
1: على
2: عبثي.
1: نشر الإشاعة حتى في الضيق الاقتصادي، ما إحنا محاصرين اقتصادياً.
2: صحيح.
1: وأموالنا
2: كله من الاحتلال،
1: والاحتلال اللي بيسرق أموالنا، حركتنا. اليوم صرنا نحسب الخطوة، الواحد ما يطلع من بلده لأنه عارف شو راح يصير على الحواجز. فبالتالي يعني إحنا يعني مضطرين إنه نقول نعم، يعني هذا الاحتلال هو سبب كل هذه.
2: صحيح.
1: الويلات. لكن بما أنه الاحتلال هو السبب، دعونا نبحث عن المساحة اللي إحنا نقدر نخفف فيها من وطأة معيشتنا اللي بتسبب فيها الاحتلال، للحفاظ على تماسك المجتمع.
2: صحيح.
1: ونشر الوعي. مسؤولية مين هذه دكتور؟
2: مسؤولية كاملة، مسؤولية الجهات الرسمية، مسؤوليتها لأنها جهات رسمية، ولكن الجهات الرسمية لا تفرض هذا الشيء فرض بقوة القانون، هي تنشئة منذ البداية. مسؤولية الأسرة، مسؤولية المدرسة، مسؤولية الجامعة اللي كانت فيها مسؤولية التعبئة والتنظيم، مسؤولية الفصائل بشكل عام. إحنا لما كنا في الانتفاضة الأولى عبدو أنت كنت، كان فيش مدارس، كان فورا يصير التعليم الشعبي صف لبعد صف، كان في إضرابات، كان في إغلاقات، كانت الحياة التطوعية يمكن مخذة دور أكثر، صحيح. لأنه دخل علينا الـNGOs وما شابه ومال التطوع المدفوع هذا، ففقدت رونقها هاي، صحيح. كيف كانوا طلبة الجامعات، كيف كانت الشبيبة الطلابية، بغض النظر مش بحكي عن شبيبة فصيل واحد، كل الفصائل وين صرنا اليوم في ظل هاي الظروف. كمان ما في بعض الأشياء فقدت الربط والجزم، صحيح. فيها، عشان هيك يعني بتلاقي الأمور شوية بتروح لمنحنى، ولكن أنا متأكد دايما أنها بترجع، لأنه حتى في سياق العولمة والوسائل التواصل، صحيح. حكى عنها، لا في شباب واعي. كمان إحنا ما بنعمم، في ناس دولت القضية الفلسطينية، في ناس دولت قضية الأسرة، صح. في ناس دولت قضية القتل والأطفال، فهي ظواهر أو ربما حالات فردية هون وهون اللي بتصير، مش ظاهرة عامة في المجتمع بغض النظر كانت سلبية أو إيجابية.
1: طب يلا دكتورة، يعني بدي أخذك لقطاع قطاع، نبحث في دورهم فيما يعزز السلم الأهلي، وخليني أبدأ من دور المؤسسة الأمنية.
2: يعني أول إشي دور المؤسسة الأمنية اللي بوقع عليها عبء كبير، وأنا بدي أقول لك شغلة وبدي أكون صريحة، العبء على المؤسسة كبير، لأنه أنت في داخل المؤسسة قاعد بتسوي سلم أهلي للمجتمع، وانت بتبحث عن سلمك الاهلي الذاتي. اليوم ابن المؤسسة الامنية صعب عليه يروح على بيته، لانه يمكن معش حق ربطة الخبز اللي بده يروحها اولاده. بالمفهوم الكبير تبع السلم للاهلي، هو جواه فيه نزاع، فيه وين اللي بينه، بجوز يروح مرته بدها منه مصاري، انا بدها تعيش، هي اللي فاتح البيت اللي بدها تعيشه، وين هو موقفه. فهون بصير في صراع المؤسسة الامنية، بتحافظ على سلمها الأمني، السلم الأهلي الداخلي تبعها هي، على عشان تقدر تعطي. ومرات بتيجي هم تناقض، كلك فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن إحنا اليوم فاقدين كل شيء وبنعطي.
1: وبنعطي عظمة الشعب
2: الفلسطيني. هذا عظمة الشعب الفلسطيني، فاقدين كل المكونات والمقومات لصمودنا، ولكن ما زلنا
1: حتى المؤسسة الأمنية بنعطي.
2: حتى المؤسسة
1: هناك
2: الأمنية،
1: هناك استهداف مباشر من قبل هذا الاحتلال لمكونات كل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدميرها وتدمير المؤسسة الأمنية.
2: طبعا وإحنا بنطلع مجرد ما نحكي عن الأمن بنتهاجم، إنه وين الأمن، وين هلا الجيش دخل، وين كان الأمن، هلا بتشاطروا. هذا اللي بشيع هاي الإشاعات كمان، هي يعني
1: كلها موجهة،
2: موجهة لزعزعة المجتمع. أوكي الجيش دخل، الجيش بيطلع، بس ليش يصير سرقة وجريمة في البلد وما تنشرش الشرطة بعد؟ ليش يصير حوادث سير؟ ليش يصير يعني مش مبرر أن الجيش بيدخل، صحيح. إنما يكونش في حياة أمنية سليمة داخل المجتمع، صحيح. طب ما هيك أنت نفسك اللي بتحكي عنهم، إذا سرقت بتيجي تشكي للمؤسسة، إذا حدا اعتدى عليك بتيجي تشكي للمؤسسة، فأنت ما بتقدر تختار وين أنت بدك إياهم وين أنت بدكش إياهم. بعدين يا سيدي خلينا من طقطق على هالمؤسسة، عبين إن شاء الله التحرير والانتخابات وتكودوا في ظل دولة محررة،
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح.
2: فما نجلد حالنا أكثر من اللازم، وما ننساك يعني العديد من المواقع اللي المشبوهة أو المواقع الغير واعية، لأنه كمان أنت إذا كنت موقع مسؤول فيش مدينة فاضلة، صحيح. ولا الأمن في مدينة الفاضلة، ولا حدا في المدينة، صحيح. الفاضلة، بس كل إنسان حريص على البلد ووطني بده يجي شوي، صحيح. ليقرب وجهات النظر، ما ننهيش حالنا بإيدنا، صحيح. على الأقل، وهذا اللي بده إياه المحتل. فدور المؤسسة الأمنية مهم جدا لإشاعة السلم الأهلي، وانت شايف اليوم مش بس في لجان السلم الأهلي الموجودة في المحافظات لحل النزاعات بعد ما صار في خلل في السلم الأهلي، اليوم في كل المؤسسة في معسكرات التعايش، اليوم، صحيح. في الشرط الصغير، في بيعيشوا الدور الشباب مثلا في المؤسسة الأمنية في المحافظة، كيف بكونوا في هذا المكان،
1: صحيح.
2: إشراك الشباب والصبايا والأطفال هو جزء من تنشئة جيل في السلم، صحيح. المجتمعي والأهلي، صحيح. وما بنحتاج يعني لهاي، صحيح. الدوائر، فهي مش مقتصرة، البعض بفكر بس تكون السلم الأهلي إنها الدوائر اللي بتحل المشاكل في المكان، اللي. لا هي أوسع وأشمل من ذلك.
1: طب أنا بديت بدور المؤسسة الأمنية، وأنا مقتنع تماما دكتورة إنه الدور يبدأ من المواطن، لكن كلنا المؤسسة لأنها يعني تتحمل مسؤولياتها،
2: لأنها هي الموقع
1: تجاه شعبها، ودائما ما نقول مثال، يعني أنت أكثر حدا بتحرك يعني بالبلد ليلا ونهارا، وبتشوف الشرط اللي واقف على دوار المنارة الساعة 2-3 الصبح في الشغيرو، وواقف ينظم المرور ويحافظ على أمن شارع الناس فيه نايمة وهو صاحي بنص راتب، يعني وهذا يقدر ويسجل، لكن لا يعني يجب أن يتحمل المواطن مسؤولياته، وبالتالي لأنها تبدأ من كل مواطن، أين دور المواطن؟
2: لما حكينا عن مفهوم السلم الأهلي تحكي كمان شو المواطنة وشو المواطن وشو دور المواطن في البناء وشو حرص المواطن على البلد. يعني في العديد من القضايا بتعبر إذا أنت كنت شريك حقيقي وحريص وكل واحد كان بدوره الصح كل المنظومة بتصير صح. أما إذا مثلا أنا أجيت بدرمي ورقة على الأرض كل شو بدها تغير، بفكر إن هاي إشي بسيط،
1: لا بصير كل البلدية بتنظفش،
2: فبصير كل البلدية بتنظفش، هو برمي بيجي إنسان ظهره متعب بينحني تايطول هاي الورقة.
1: صحيح.
2: بنكرمه وبنسميه عامل وطن عشان ما نقولش عامل نظافة، مع إنه آه لا هو عامل نظافة اللي إحنا مش نظاف إنه وسخنا هذا الشيء. يعني المواطنة كمان مفهوم وسيع وشامل، وين نبلش في المؤسسة مثلا عندنا. لما انت بتطلع من دارك بتطفي الضوء لانك بدك تدفع فاتوره الكهرباء، بس لما بتطلع من مكتبك نص الموظفين بنتبهوش لانه وكانه المال العام يعني مال حرام. ولكن هاي هي المواطن دوره في كل مناحي الحياه، ويمكن احنا شويه زالت عنا النعمه بجوز هيك ما اهتمناش في المال العام، لازم نشد حالنا ونهتم في المال العام. اذا انت كنت حريص على الشارع وعلى ضوء الشارع وعلى الورقه اللي على الارض وعلى المال العام تبعك وعلى مؤسستك، الا لما بتقعد ما تستناش المراسل صحيح. يجي يمسح لك هالطاوله، ما انت قاعد في دارك بتمسحها قدامك، السله بتكون مليانه مش مستعد تكيمها. يعني في السيجاره في الدار ولا واحد عند مرته برمي السيجاره على الارض وبخبط عليها، بس في المؤسسه العامه يمكن يكون فيها سجاد برميها وبخبط عليها. لما نصير احنا حريصين على التفاصيل الصغيره في حياتنا بيكون مواطن ناجح في صح. اشياء بسيطه جدا بس منها بتمشي على الطريق الصح. يعني انا مره شفت اختبار إشي مصور انه كيف واحد اجى يعمل مقابله، لك المي مفتوحه لك الضوء مضوي وهو ماشي وسوي فيه، لما وصل قالوا له نجحت لان الشركه كانت حطت انت تشوف قديش اهتمامه في هاي الشركه اللي هو موجود فيها انه بيعتبر حاله جزء منها. وهذا بينطبق على البلد الكبير صحيح. يعني الانسان اللي دفع عمره، يعني امبارح كنا في عزاء ماهر يونس وكان اللي بياخذ العزاء كريم يونس 40 سنة ناس دفعت من عمرها عشان هاي البلد. لا حرام احنا نرمي ورقة الساعة على الأرض، مش مشكل صحيح. مع بعضنا على صور وعلى أرض وعلى قضية، وبيجي العدو بعدين ايش مقتلنا وباخذ كل اشي إلنا. فهو مفهوم كبير وشامل بس أبسط التفاصيل فيه لازم انه يكون فيه،
1: يعني سلوك يا دكتورة ويعني تربية، وبالتالي احنا نتحدث
2: هو وين بتمحور شو تحكي عن المواطن الام
1: مواطن عن الأسرة.
2: الاب مواطن ايوه
1: نعم. بشكل المدرسة. الام نحكي الام عن الجامعه
2: كله من التنشئه تنوصل لمفهوم الصح. وما فاتش الاوان
1: طبعاً.
2: لا ولا إشي ما فاتش الاوان. يعني احنا اللي بعد كل هالسنين من النكبه ولسه قادرين ان نوقف، لا بنصمد وبنغير كل إشي نعم. وإحنا يعني متفائلين وبنقدر، الشعب الفلسطيني بيقدر، اللي عايش هاي الظروف ولسه صامد بيقدر
1: صحيح.
2: اللي قاعد بيسوي في مشاريع داخل خيام في غزة، نساء بتخيط وبتبيع حياة بيقدر. بتستمر الزواج، إحنا كل يوم المستوطنين بدخلوا وبنروح بنطلب وبنجوز، لأنه الشعب الفلسطيني كمان بدك حياة صحيح. بدك التغلب عليهم بالديموغرافيا، بدك فرح صح. هم بدهم يبطلوا اليأس فينا وينهونا، احنا كمان كل يوم قاعدين بنقاوم في هاي الطريقة. يمكن هي طريق طويل وصعب
1: قدرنا،
2: ولكن انت كمان بدك تكون عندك يعني كيف هاي أداة من أدوات المقاومة صحيح. والصمود كيف بدك تقاوم. هل انت بدك ضربة قاضية وتقضي حالك، ولا بدك شوي شوي تحافظ على حالك وعلى شعبك وعلى ثقافتك صحيح. وعلمك. وانا اقول لك كمان يعني الفلسطيني اللي بنى كل الدول قادر يبني دولته
1: صحيح.
2: ولكن هي انت قلت سلوك، وين نمارس هاي السلوك؟ يعني زي مثلا مع احترامنا ومرة ثانية ما بعمم افراد، زي الطبيب اللي بتلاقيه في عيادته الخاصة بشيلك عن الارض
1: صحيح.
2: وبتلاقيه في الحكومة بتطلعش عليك وجزء بسيط صحيح. لان مع احترامنا الشديد لأطباء الحكومة، وهون كمان أنا يعني بدي أقول تحية لمجمع فلسطين الطبي وللطوارئ فيه للشباب اللي كديش الضغط اللي عليهم وكديش الوضع اللي عندهم وصامدين وهامات وقامات، وفي عياداتهم الخاصة صحيح. كمان بيستقبلونا ببلاش، ولكن في أفراد سلوكيات هاي ومش بس هاي جبناها عليه، الأستاذ اللي كيف بعطي ضميره بالحصة صحيح. كيف بعطيها في الحصة الخاصة
1: صحيح.
2: وما بنعمم كمان، ولكن إحنا هاي في مثل الناس بكبلش، لا أنا ما بكبل أمارس هذا الدور وأنا في صحيح. مكاني العام، هاي بترجع للشخص نفسه صحيح. وهي منظومة كاملة. إذا الأسرة قوية واكتملت في المدرسة واكتملت في الجامعة، سلسلة بتصير صحيح. من قوة هذا المجتمع.
1: طيب قبل ما نحكي عن الإعلام ودوره، عرجتي دكتورة أنت على موضوع رجال للإصلاح والعشائر، يعني أين يقفون اليوم من موضوع السلم الأهلي، وإلى أي مدى يسهم هذا الدور في الصلح
2: يعني
1: العشائري في ترسيخ
2: مبادئ دعائم هذا السلم احترام الأهلي. لكل إنسان سايب بيته وشغله وبدفع من جيبته من أجل أن تسود ثقافة المحبة والسلم والصلح بين الناس، وعار على كل إنسان بتسطر في عباية العشائر والسلم الأهلي لمصالحه الخاصة، وإنت بتكون في عطوات وصلحات وموجود وبتشوف كيف اللي جاي ونيته الصلح واللي جاي ونيته يخرب عشان تطول صحيح. المصلحة، اللي جاي وبده يزيد الدية عشان نسبته منها، واللي جاي وبده القانون يمشي وحق الناس يمشي وكل شيء يمشي. فهم نوعين مختلفين، في نوع يعني مرة ثانية بقول لك رحم الله اللي غادرونا منهم وتلمذنا على أيديهم بإشاعة المحبة والتسامح وإحقاق الحق. واليوم كمان يعني إحنا بقدر أقول لك إن حطينا حد لكثير من المرتزقة اللي بيجوا، طبعا الواحد في محافظته بيبقى مكشوف عشان تعرف، بس بيجي ببيع مراجل في محافظة ثانية وكأن الناس مش عارفينه، بيسوق حاله، بصيروا الناس في تباطؤ في القانون، إشي بروح بجيبه هو ببقى بده مكتب تحصيل أو خوات لا إله في عشائر ولا في السلم الأهلي، بس متخبي في هاي العباءة. هلأ إحنا حدينا من هاي الظاهرة كثير، وكمان إحنا بنقول لك اليوم في ظل وجود دوائر السلم الأهلي في كل الأجهزة الأمنية في المحافظات، المواطن نفسه كمان أنت ما ترمي حالك لواحد يأخذ منك نسبة 2% أو 3%، وأنت في عندك دائرة بتخدمك مجانا وبتحافظ على حقك. وفي كثير ناس للعلم بيجوا عنا إنه يشتكي وبطلع الحق عليه
1: صحيح.
2: فهاي هي الدوائر والحق، يعني أنت في النهاية لإحقاق الحق مش اللي سبك هو اللي بتكون الحق إله.
1: الإعلام يا دكتورة بكفي يعني برنامج حوار في السلم، هل يكفي للوقوف على هكذا قضية؟ أين دور الإعلام؟ كيف يتكامل
2: في الفترة الدول اللي إحنا موجودين فيها وفي التقييم اللي عملناه، وإن بحاجة إحنا بحاجة لدور إعلامي كبير وبحاجة لأصوات بين كل الناس. واليوم يمكن مش بس برنامج، اليوم كمان في مؤثرين للشباب والصبايا الصغار في السوشيال ميديا، هاي مهمة جدا، لأنه اليوم إحنا في عالم سريع. اليوم يمكن واحد يقعد يسمعنا أنا وياك نحكي 45 دقيقة، يمكن واحد لا بده رسالة 45 ثانية ونخلص
1: صحيح.
2: فضرورة، وهذا ما بقدر أنا يعني التسويق الإعلامي بده المختص اللي زيك إعلاميا، شو الحياة السريعة تبعتنا اللي صارت، كيف بدك توصل الرسالة
1: صحيح.
2: اليوم انت يمكن انا واحد من الناس بقعدش اطلع على التلفزيون مثلا، ما عنديش اني احضر مسلسل مثلا
1: صحيح.
2: ولا انت تشوف مثلا نشط اخبار كامل، اليوم صرت تاخذ على العاجل بتمشي في نفس الاشي. البرامج مع اهميتها ولكل واحد الى جمهوره
1: صحيح.
2: يعني البرنامج الاعلامي الى جمهوره.
1: انت عندك سببين يا دكتوره ما تشوفيش، مش بس يعني موضوع انه المتابعات الوقت، لانه هي موجوده بالمستشفى يا بالمقبرة ويا إما بعزل،
2: يعني أنا ومعاك وبجهودك وهاي تقدر للجميع وهذا واجبنا. وحتى يمكن أنا بضل على كل إعلام أقولها على لما نطلع بقول لك الناس ما بيروحوا يتصوروا، بكل ما تفضلوا تصوروا معنا، مش حارمينكم التصوير، إحنا واجب نكون مع أهلنا ومع شعبنا، وحتى لو مش قادرين نقدم إشي الكلمة الطيبة أكلمة فيها والسند للناس. وإنتوا ما شاء الله عنكم، أنا دايما لما بتنذكر المستشفيات والمقابر لابد أني أذكر زميلك لؤي المنسي، لأنه هو الشريك الاستراتيجي إلي في الميدان في كل شيء، والله يقويه، وإن شاء الله إن لا وقفاتنا القادمة بتكون بالأفراح مش بالجنازات ولا بالمستشفيات. وأنا أقول لك عشان أنا صريح أكون مع حالي، حتى إحنا صرنا مثقلين من زيارة، لأن بتشعر أسوأ شعور في الدنيا العجز.
1: نعم.
2: لما تشعر إن أنت بس بدك تظل تروح على اللي ضربوا المستوطن أو تروح على اللي أعدموا الجيش. كمان أنت بدك قوة احتمال تقدر تواجه الناس،
1: أو تسمع من الأسير اليوم شو صار معه في الفترة،
2: أو تسمع الأحيان. يعني أنا في أسير طالب إنه يجي يشوفنا، وإن شاء الله بنشوفه أنا وإنت والشباب، بيحكي عن تجربته في الاغتصاب.
1: طب تخيلي،
2: تخيل انت قديش انت شو بدك تبكى لما تسمع هاي التجربة من شخص.
1: صحيح.
2: ولكن كمان احنا مش مجبرين يعني بالسلب، بالإيجاب، لأنه دورنا إن نوقف. وحتى الناقدين اللي طب شو سوتوا لهم شو إلى آخره، احنا المهم إن نظل نحاول إن نسوي، وما ننتبه على الأشياء اللي بيهبطوا العزايم يعني على رأي الفلاحين. لا، بدنا نظل نحاول بكل هاي الأمور. نرجع لدور الإعلام، وإحنا رحنا عنها عشان الوقت، إنه مزبوط في وقت، بس كل ناس إلها جمهورها. يعني في ناس بتحب تحضر على التلفزيون، في ناس تسمع إذاعة وهي ماشية.
1: صحيح.
2: في ناس وسائل تواصل سريعة، في ناس بعرف شو بسموه مثلا سبوتات أبصر إيش.
1: صحيح.
2: إحنا بحاجة لخطة شاملة في هذا الموضوع، خصوصا في هذا الظرف، وإحنا جاهزين نكون جزء منها. وحتى أقول لك نكون واعيين حتى البرنامج ده يطلع، مين اللي مثلا بيحكي فيه. إحنا اليوم صار عندنا قاعدة بيانات شاملة، مين رجال الإصلاح ومين رجال المال، مين الناس اللي بتشتغل، كيف حتى أبناء الأجهزة، ويمكن عدد كبير من ممثلين الأجهزة في السلم الأهلي هم من الأصل المحررين، اللي لما بتقعد معهم الناس كمان بيخجل على حاله. صحيح. إنه واحد دفع 20 سنة و40 سنة من عمره عشان يحقق لك بلد، وانت قاعد.
1: صحيح.
2: بتسوي طوشة على نص متر ارض مثلا. فكمان رمزية الاسرى، رمزية الجرحى.
1: صحيح.
2: رمزية ذوي الشهداء، اللي كمان يمكن واحنا نحكي حدا بقول طب هكيت انتم هاي عندهم مشكلة، ان شاء الله بتنحل مشكلتهم، وان شاء الله بتنحل مشكلة.
1: صحيح.
2: لان قضية رواتب الشهداء والاسرى والجرحى هي كل الشعب الفلسطيني.
1: صحيح.
2: ما في بيت.
1: صحيح.
2: ما في، ولكن ان شاء الله هي الطرق اللي توصل لهم كرامتهم وحقهم.
1: نعم.
2: وما تأثر في الإطار العام، ورح توصل، وهم أكرم منا جميعا، وكرامتهم.
1: صحيح.
2: من كرامة كل فلسطيني.
1: صحيح. طب يعني في هذا الموضوع أيضا دكتورة، كان لنا وقفة مع بعض المواطنين والشخصيات، اسمح لنا والمشاهدي الكرام أن نخرج لمتابعة هذا الفيديو في من يحمي السلم الأهلي.
3: أول شغل، إحنا مجتمع في منطقة الخليل مجتمع عشائري، والعشيرة هي ميزان اسم الأهلي، لكن بدون دعم، بدون دعم من القوة التنفيذية الموجودة في البلد لكبح الزعران الموجود فيها عندنا، لا يمكن أن يطبق اسم الأهلي.
4: عمل التنظيمي مهم جدا، ويعد يعني ركيزة أساسية في حماية النسيج المجتمعي. لن يتمكن التنظيم ولن تتمكن الحركة أو أي فصيل من العمل وتنفيذ برنامج الحركة في بيئة آمنة ما لم تكن الحالة المجتمعية مترابطة والحالة الاجتماعية قوية، والأولوية بنية المجتمع، ومن ثم يمكن تنفيذ برنامج وطني أو حركي، لأن هذا البرنامج ينفذ مع الناس وللناس. وبالتالي لابد من يكون مجتمع قوي سليم متين قادر إنه يحقق رسالة وطنية.
5: أولاً لازم نعمل حملات توعوية للناس الموجودة عندنا، خاصة الجيل الصغير بالعمر، يفهموا إنه هذا مش الحالة الطبيعية اللي هم بيعيشوها اليوم، يفهموا إنه هذا اللي إحنا بنعيشه اليوم هو طفرات بسبب أشخاص أو بسبب ناس مسوا بكرامة ناس كتير ومسوا بكرامة مجتمع كامل. فإحنا لما منمس بكرامة أي حدا رح يصير هيك. فبالتالي الحملات التوعوية هي إشي أساسي، زي ما حكينا قبل برضو الحد من السوشيال ميديا إشي أساسي، إنه يكون في أصحاب السلطة إلهم قرار قوي في أماكن اللي بصير فيها مشاكل عائلية، هذا برضو إشي أساسي، بحيث إنه يكون دائما في مسؤولين عن هذا الإشي، عن هاي الخلافات في كل منطقة تقريبا الضفة الغربية، لأنه إحنا اللي منعيش اليوم مش زي إشي كنا نعيشها زمان.
6: شوف كما قلت لك أستاذ، يعني باعتبار إحنا نستطيع أن بنقولها عشائريا، إحنا بدنا نجبر قبل ما نكسر، بدنا نجبر قبل الكسر. فإحنا عملية الجبر قبل الكسر تكون عن طريق عملية التربية والتنشئة والإعداد والأسرة والمسجد والدواوين والندوات والتثقيف. إذا سرنا في هذه الطريق نصل إلى النتائج الإيجابية. أما إذا تركنا الحبل على الغارب لكل من يريد أن ينمي فتنة، فتزداد يعني الفساد والإفساد في المجتمع. فلا بد لنا من عملية التوعية والإرشاد، وكذلك إذا أردت أن يكون لذلك صدى على المواطن الفلسطيني أن يشعر حينما نتدخل في قضية ما بين الأطراف المتخاصمة وقمنا بعملية الصلح والمصالحة بينهم وكان هناك تعاون من المؤسسة الأمنية أو الضابطة القضائية والعدلية وتم إخراج الموقوف على ذمة القضية، إذا ما تدخلنا في قضية أخرى بعد ذلك يقول المواطن الفلسطيني والله هذول ناس كواس، يعني ممكن أن نحل ولا ننتظر طويلا لدى أخذ الحقوق من خلال السلطة القضائية. والمناطق التي يصعب الوصول إليها من قبل المؤسسة الأمنية فأصبحت ضرورة وملحة، بل فرض أصبحت على كل إنسان فلسطيني حر أن يكون هو بحد ذاته في كل مكان هو متواجد به هو ضابط أمن، هو ضابط أمن، كل فلسطيني حر هو ضابط أمن في الموقع الذي هو به.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا في حوار السلم الأهلي، وهذه الآراء والمداخلات نشكر المواطنين، شكرا أيضا للشيخ جبريل صراح نرجو الإصلاح وأخونا هاني جعارة عضو المجلس الثوري في حركة فتح. دكتورة، في وعي، في خطاب مسؤول في مجتمعنا الفلسطيني حتى على صعيد آراء المواطنين، هناك حرص كبير، وبالتالي هذا بيخليني أعيد ما قلتي إنه يعني هذه ظواهر عابرة، يعني إحنا ما وصلنا مرحلة إنه إحنا
2: لا سمح الله
1: نوقع في هذا الموضوع. بالتالي دعينا نذهب إلى الجزء الأخير من هذا الحوار المتعلق ببناء ثقافة السلم الأهلي، يعني هل يكفي تطبيق القانون وكيف نرسخ هذه الثقافة لدى المواطن؟
2: يعني هي ربما بدنا ننهي بما بدأنا فيه، إنه هاي يعني سلسلة متكاملة من الأسرة للمدرسة للجامعة ولكل مواطن، إنه هو وكما ذكر يعني الشيخ في النهاية خصوصا في المناطق اللي اليوم ممكن الأجهزة ما توصلها بسهولة، إنه كل إنسان هو داخله بدناش نقول ضابط أمن، خلينا نسميه ضابط لمواطن صالح بينشر ثقافة السلم الأهلي والوعي والمحبة والتسامح في أي مكان بكون فيه. فأكيد إنها هي عملية تشاركية بين الكل الفلسطيني، وإحنا بأمس الحاجة إلها الآن. يعني الناس الذهب لما تحتها بترجع لمعتها، والفلسطيني ذهب وأصيل يعني. فبهاي الظروف بالذات إحنا لا بدنا نشد على حالنا، اللي المشكلة اللي إذا صارت ما تنتقلش أصلا من البيت نفسه، من الحي نفسه، صحيح، من البلد نفسها. صحيح. واليوم في العديد من الشباب اللي شكلوا في كل مكان مجموعة من الشباب، سواء الأسرة سواء العسكر سواء الحريصين المحبين، إن كل مشكلة بتنحل في أرضها، إن ما توصل يعني لا لأمن ولا لمحاكم ولا لغيره. ولكن لابد هذا مجتمع، يعني في مجتمعات بتعيش في رفاهية وإلا يصير فيها مشاكل، يعني ما بالك مجتمع يوميا تحت القهر والعذاب والضغط وعدم الحركة وقلة الموارد، أكيد بصير فيه. ولكن لا، هي إحنا عنا إن شاء الله الأمور لابد إنها ترجع في نصابها، وبعز علينا الإنسان كمان لازم يتعلم. يعني لما ينخطف واحد والإسرائيليين يتدخلوا جيش احتلال لا يعيدوا وكلوا لهم حلوا المشكلة، أو يجي تلفون من ضابط إسرائيلي كل فلان حل، لأنه بخدمش مصالحه، هو مش حريص عليه.
1: صحيح.
2: لأنه هاي الطوشة ما بتخدم مصالحه، بس طوشة ثانية بتخدم مصالحه هو بغذيها أكثر. نعم. إنه تكون، ولكن هو كمان دا يوريك إني أنا اللي بحله بربط، خصوصا في هذه البقعة من الأرض اللي تدخلوا فيها، لأن مسعاهم فيها كبير لي تنشيط ما بسموه في العشائر، اللي هي إذا صح كمان هي روابط قرى وليس عشائر. صحيح. لإعادة روابط القرى في المجتمع الفلسطيني وإلغاء دور الأجسام المنتخبة والرسمية مثل البلديات والمؤسسات السلطة. ولكن أنا بعتقد أنه شعبنا واعي لهاي الأمور، حتى لو كان في يعني لكل جواد كبوة. صحيح. ولكن لازم نكون واعيين أن هذا مش محبة فينا، هذا صحيح. تغذية وتعطش للي جواهم متعطشين هيك، يعني النوع من السلطة أو مقهورين في نواحي معينة وبدهم ينتقموا من هذا المجتمع. أنت يعني ما بتنتقم من أبوك بتقتل أمك. صحيح. أنت صحيح. هاي العذاب علينا جميعا وفلسطين أمنا جميعا، فأنت حتى لو زعلان من السلطة ما بتقتل فلسطين من أجل السلطة.
1: صحيح.
2: فلسطين إلنا كلنا، وكل فلسطيني بيستحق أنه يكون في فلسطين. لهذا أنت حرصك في مشروعك الوطني الفلسطيني اللي أنت حصتك فيه، ما أنت قاعد في هاي البلد، السلطة أفرادها بتغيروا. صحيح. بس أنت والبلد هي أنت اللي موجود.
1: انتبهت فيها. على عبارة للشيخ صراحنا لما قال لو الجهاز الأمني مش موجود أنت في مكانك اللي الاحتلال بعيق الأمن يوصله.
2: مزبوط. أنت ضابط الأمن عشان ما تخرب الأمن. البلد، لأن البلد إلك مش للجهاز الأمني ولا للسلطة. أنت يعني لما تصير مشكلة المتضرر أنت وولادك وعيلتك وبلدك.
1: صحيح.
2: فإحنا كمان لازم يكون عندنا وعي وحرص أنه على البلد، مش على لا على سلطة ولا على أفراد داخل سلطة، على البلد اللي هي بلدنا وإلنا. وإذا بنخرب بنخرب على حالنا إحنا. فإحنا إن شاء الله بنكون واعيين، بنعرف أن هذا المحتل هو بشيع في الفرقة، بحاول بناء وللأسف مأسسة أشياء حتى تبعدنا عن القانون وعن الأشياء المضبوطة. ولكن شعبنا واعي. ما بعتقد أنه واحد بتقول له هلا مثلا بدل، بجوز واحد يطلع على بقول لك لا ببدل، لانه بس في جواه بيعرف انه ما ببدل. بدل السلطه. صح. بروابط الكره. بدل السلطه بالاحتلال. فيش فلسطيني وكل فلسطيني حر وشريف ومناضل بيقبل هذا الشيء. قد يكون عنده تحفظات، كلنا عندنا تحفظات. صحيح. كلنا عندنا انتقادات، بس في فرق بين تنتقد وعندك تحفظ وتبني بالمقابل. صحيح. او تقتل حالك في هذا التحفظ. فما بعتقد انه في واحد بيختار الاحتلال. صحيح. عن ابناء شعبه، حتى لو كان عندهم اخطاء بتعدلوا، بس الاحتلال احتلال وروابط الكره روابط كره.
1: ما من مفارقه ابدا. صحيح.
2: ما في مفارقه في هذا الشيء.
1: اذا كان تقصير ما دكتوره في في في جهه ما في موضوع التربيه والسلوك، كيف يمكن أن نطلق مبادرات تفيدنا في تعميم ثقافة السلم الأهلي يعني على صعيد المدارس؟
2: أنا بعتقد وأنت يعني إعلامي ما شاء الله عنك، هاي بحاجة. هي المشكلة مش عميقة والله. نعم. إذا جينا نطلع عليها، لا شعبنا يعني بس هيك هزة الخير فيه، والمشكلة مش عميقة. بس عشان عن جد كل شيء، أنا بعتقد دائماً أي بقول لك مثلاً حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ليش حملة مقاطعة؟ إحنا بنضل مقاطعين على طول. الحملة بتبلش وبتنتهي. لا بتزيد.
1: صحيح. مهم.
2: حملة الفحص الشتوي، أنا ضد أي شيء اسمه حملة. القانون قانون. الحملة الأمنية مثلاً. الأمن. لا الأمن مستمر.
1: الأمن مستمر.
2: بدك تستمر في. نعم. كل شيء، فيش شيء اسمه.
1: نعم.
2: حملة.
1: صحيح.
2: وكذلك. نعم. هذا الموضوع هو بحاجة يمكن نفضة مش حملة، ونبلش ونضل ماشيين فيها. الخير موجود، ولكن هي إذا أردنا فعلاً أن نرجع على المسار الصحيح بدنا خطة وطنية استراتيجية طويلة، وإشي يعني بالشراكة. صحيح. مع التربية، بالشراكة مع الإعلام، بالشراكة مع الأوقاف، رجال الدين الأوقاف طبعاً مسيح. نعم. ومسلم، وهون إحنا فسيفساء شعبنا الجميلة هاي اللي كمان هاي ما قدر الاحتلال يخترقها. صحيح. في الدول اللي فيها صراعات اخترقوا الطائفية والكذا، وصار 100 طائفة و100 كذا ومسيح ومسلم. احنا الحمد لله، يمكن ما بتعرف في فلسطين اذا ما كنا نعرف بعض العائلات.
1: صحيح.
2: تعرف المسيح والمسلم اذا كانت زي بقمطة، او كانت زي الراهبات يعني. نعم. بلباس الراهبة، او رجل الدين المسلم او المسيحي. نعم. ولكن احنا عشنا مع بعض، اكلنا مع بعض، استشهدنا مع بعض، سجننا مع بعض، ما بتعرف المسلم والمسيحي. وهذه كمان من عظمة الشعب الفلسطيني. هاي لازم نستثمرها في الكنيسة، في المسجد، في المدرسة. انت احكي عن عظمة شعبك، ما تجي تنظر لي. صحيح. المسجد اللي اجى للدين، واذا كنا الدين بمفهوم الشامل، الدين الاخلاق والتربية، مش جاي تنظر لحزب سياسي بغض النظر شو الحزب السياسي.
1: صحيح. المسجد.
2: نظر. صحيح. لمجتمع فلسطيني، لابناء سليمين، واذا كانوا هم سليمين هم حقهم بعدين يختاروا.
1: صحيح.
2: شو الفصيل اللي بدهم اياه.
1: صحيح. احنا طولنا عليك دكتورة، راح ارجع لك رسالة أخيرة بعد هذا الحوار الجميل يعني، ويبدو أنه احنا قطعنا من الوقت أكثر مما يجب، لكن هذا كان مهم. فيديو أخير يحمل رسائل مجتمعية، ومن ثم نأخذ الرسالة الأخيرة منك دكتور.
7: الأخوة والأهالي في البلدات، في القرى، في المخيمات، الرجاء الرجاء الرجاء تواصل ووضع حلول للمشاكل اللي عمالها بتصير عشان نصل لسلم أهلي كامل اللي ما يصيرش فيه الدم اللي سايل عماله بين الأفراد المجتمع. يعني بالرجاء من أصحاب القرار إنهم يصلوا لحل هاي الإشكالات ويصلوا لمرحلة إنه يكون في توافق وفي سلم في المجتمع الفلسطيني.
8: بكثرة مشاكل.
4: رسالتنا كلما كان المجتمع الفلسطيني متماسك، كلما كان المجتمع الفلسطيني أقوى، كلما كانت الحالة الوطنية أفضل، كلما كان هناك ضمانة أن نستمر دون أن نعرق البعض ودون أن نهدر قطرة دم لا سمح الله من أبنائنا. كل المجتمع الفلسطيني أهل وأخوة وأسرة، ويجب أن نحافظ ونقدس الإنسان الفلسطيني، ويجب أن نكون متماسكين، ويجب أن تكون أولويتنا الحفاظ على الناس وأن نحافظ على أنفسنا قدر الإمكان.
9: احموا طفولتنا، محدش قد الدم.
5: رسالة اليوم لكامل المجتمع الفلسطيني، إحنا بدنا نكون نحب بعض أكثر. حبوا بعض بالدرجة الأولى وبعدين فكروا بالدرجة الثانية بأي إشي ممكن يصير معكم. ما تخلوا كلمة سمعتوها تأثر عليكم بحيث إنكم توصلوا لمرحلة إنكم تقتلوا ابن بلدكم عشان ولا إشي. اليوم إحنا عم نعيش حالة كل يوم عم بيموت حدا بسبب الاحتلال. ما تخلوا الظروف اللي عم بتصير الاحتلال كمان تصير معانا إحنا كأهل ومجتمع بنحب بعض من زمان، وهذا التأثير اللي صار يصير اليوم كلياته مجرد فتنة لا أكثر. فحطوا حد للفتنة وكونوا أكثر حابين بعض.
1: من جديد نعود إليكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء في هذه الرسائل المجتمعية المسؤولة والتي تحمل أملا كبيرا. دكتورة، زي ما قلتي القصة مش كبيرة، القصة صغيرة، وشعبنا يعني صحيح. شعب مميز وقادر، وبالتالي الرسالة الأخيرة لك الآن.
2: يعني بما أنك تحدثت عن الأمل، وأنا دائما بكرر هذه الجملة، برغم الألم في أمل، والأمل بده عمل ولا بصير وهم، وإن شاء الله إحنا بنعمل حتى ما يصير وهم. ويعني بعد هاي الكلمات ل يعني مكونات الشعب سواء الأطفال، نساء، رجال، رسائل واضحة وصريحة وواعية، حديث أخونا هاني اللي كل التحية أيضا إله ومن خلاله، طبعا هاني فراس جعارة ابن أخته، أخ وصديق وفي الأسر ما زال، وأخته وهي عائلة مناضلة. يعني هذه ربما الخاتمة هي بداية خطة عمل اللي قالها لنعمل عليها. لا، ما في إشي صعب، المسألة بسيطة، بس نحب بعض، نتسامح وإحنا كدها، وما بدنا نضل شعارات رنانة وما في ممارسة على الأرض. الشعب الفلسطيني قادر وقوي ومش سهل ينهزم، وهذا الشعب اللي إبادة جارية عليه وما زال صامد ورافع الراية وبشجع في الآخرين على الصمود، وبشجع في الآخرين على الاستمرارية، وبحس في الآخرين. يعني يمكن آخر لما صار الزلزال في فنزويلا، الشعب الفلسطيني شعر لأنه هو دائما تحت الركام قهرا من المحتل، هم بظروف مناخية، وكمان كان في ربما يعني استياء إن ما كانش في فرق إنقاذ من عنا، لأن دائما إحنا متعودين كمان على العونة والمبادرة. فإحنا بنشعر دائما في الآخرين لأن مورس علينا القهر والإرهاب. إن شاء الله إنه لا، هي بس شوية وقفة مع الذات وكل شيء بتعدل.
1: يعني قد نختلف في الرأي دكتورة ومستمعينا ومشاهدينا، وقد نختلف في الموقف، وقد نختلف في الاجتهاد، لكننا لا نختلف على أن فلسطين تستحق مجتمعا آمنا ومتماسكا. فالسلم الأهلي ليس غيابا للخلاف، وإنما القدرة على إدارة الخلاف بالحكمة والقانون والاحترام المتبادل. كل كلمة مسؤولة، وكل موقف حكيم، وكل مبادرة إصلاح، وكل احترام للقانون هو لبنة في بناء مجتمع أقوى وأكثر قدرة على مواجهة الاحتلال وصناعة المستقبل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا الأولى، وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير للضيفة العزيزة عطفة الدكتورة ليلى غنام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومحافظ محافظة رام الله والبيرة على ما قدمته من رؤى وأفكار، كما أشكركم مستمعين مشاهدين الأعزاء على حسن المتابعة والمشاركة. في الحلقة القادمة نلتقي مع موضوع لا يقل أهمية، سيادة القانون أساس السلم الأهلي، وإلى أن نلتقي دمتم بخير وحفظ الله، وحفظ الله فلسطين وحفظ شعب فلسطين. كنت معكم عبد الفتاح دولة، وتذكروا دائما أن السلم الأهلي ليس مسؤولية مؤسسية واحدة، بل مسؤولية كل مواطن ومسؤولية وطن بأكمله. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هدي أبو زين، أهلا بكم. شهيدان ومصابون في غارم مسيرة للاحتلال، استهدفت مركبة بمنطقة الزهراء وسط قطاع غزة. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة. وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من تفاقم معاناة الأسر النازحة في القطاع في ظل النفاذ شبه الكامل لغاز الطهي والحطب وأعواد الثقاب والولاعات. جهاز الضابطة الجمركية يؤكد أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال بل تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وأضرار بالممتلكات. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يؤكد بأنه لا يوجد موعد دقيق بعد لنتائج الثانوية العامة، وكل ما يتم تداوله حاليا غير دقيق، مشيرا إلى أن النتائج ستكون قبل منتصف الأسبوع القادم. طواقم السلامة والوقاية في الدفاع المدني بمحافظة بيت لحم تنفذ جولات ميدانية على محطات الوقود في المحافظة، وذلك للتأكد من إجراءات السلامة والوقاية فيها والتأكيد على القرار الصادر عن المديرية العامة للدفاع المدني بمنع تعبئة العبوات البلاستيكية والمعدنية تحت طائلة المساءلة القانونية. محافظة القدس تحذر من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال يوم الخميس المقبل لما يسمى بذكرى خراب الهيكل. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 5000 دنم من أراضي جبع بحجة الأغراض العسكرية. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج نبض الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة أمن 24. ليست قوة المؤسسات بما تمتلكه من إمكانات فحسب، بل بما تؤمن به من قيم وبقدرتها على تمكين الإنسان وصناعة بيئة عمل تنصف الجميع. وفي قلب هذه المنظومة تقف المرأة الفلسطينية نموذجا للإرادة والعطاء، حاضرة في مواقع المسؤولية وشريكا في صناعة القرار وعنصرا فاعلا في بناء المؤسسة الأمنية وتطويرها. وحضور هذا الحضور لم يكن وليد لحظة، ولم يكن أيضا وليد الصدفة، بل ثمر لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب. ومن هنا مستمعينا يبرز مفهوم النوع الاجتماعي باعتباره أداة لتعزيز الشراكة وتطوير بيئة العمل وترسيخ ثقافة الاحترام والتعاون، بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسة ورسالتها اتجاه المجتمع. إذن مستمعينا، هذه هي قضيتنا لهذا اليوم ولهذه الحلقة، حيث نتحدث عن قضية، وتتحدث هذه القضية عن الإنسان أولا، وعن المرأة شريكا في الإنجاز، وعن مؤسسات تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق لبناء وطن أكثر قوة واستقرارا. ومستمعينا، في ظل التحديات والضغوط التي فرضتها الظروف الراهنة، لم يعد الحديث عن التوازن بين الحياة الأسرية والعمل مجرد رفاهية، بل أصبح ضروري للحفاظ على الصحة النفسية وتعزيز التماسك الأسري ورفع كفاءة الأداء في بيئة العمل. وانطلاقا من هذا الدور، نظمت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي ممثلة بوحدة النوع الاجتماعي وبالشراكة مع وزارة الداخلية ورشة عمل بعنوان التوازن بين الحياة الأسرية والعمل في ظل الظروف الراهنة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية إدارة الضغوط وبناء بيئة عمل أكثر دعماً واستقراراً. وللحديث عن هذه الورشة وعن دور وحدة النوع الاجتماعي في تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة، يسعدنا أن نستضيف وإياكم عبر الخط الهاتفي بالنقيب كرم العياد، مدير وحدة النوع الاجتماعي في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي. أسعدت مساء حضرة النقيب، وأهلا بك عبر أثير إذاعة أمن 24.
1: يسعد مساك دعاء ومساء الجميع، وأهلا فيك.
0: بداية حضرة النقيب بالحديث حول ورشة العمل التي تم تنظيمها مؤخرا، لماذا اختارت وحدة النوع الاجتماعي هذا العنوان وتحديدا في هذا الوقت، وما هي الرسالة التي أردتم إيصالها في ظل الظروف الراهنة؟
1: شوفي دعاء، الموضوع اللي اخترناه هو موضوع انفرض علينا نتيجة الضغوطات المتزايدة.
0: نعم.
1: احنا في الشعب الفلسطيني الموظفين الحكوميين سواء في القطاع الخاص القطاع الحكومي العسكري والمدني، الضغوط اللي انفرضت علينا نتيجة الضغوط المالية، الضغوط الاقتصادية، الضغوط السياسية، ضغوط متزايدة.
0: نعم.
1: ما عم بتوقع. في هاي الحالة احنا فكرنا في هذا العنوان اللي هو التوازن بين الأسرة والعمل في ظل الظروف الراهنة، لأنه تحقيق متطلبات التوازن بين العمل والحياة صارت أكثر صعوبة.
0: نعم.
1: وإحنا بنحاول نخفف من حدية هاي الصعوبة على الموظفين عشان نصل لجودة الأداء المهني الوظيفي اللي بنعكس من العمل على الأسرة ومن الأسرة على العمل، لأنه طبعا مشترك. فإحنا أردنا نوجه رسالة، هي رسالة جدا واضحة ومهمة، هي الاهتمام بالإنسان نفسه وصحته النفسية واستقراره النفسي في العمل سواء في الأسرة بالجانب الآخر، اللي بنعكس مباشر على الأداء المهني اللي إحنا نسعى له في أي مؤسسة.
0: نعم. وبرأيك حضرة النقيب، ما هي أبرز التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الموظف وتؤثر على أدائه داخل المؤسسة التي يعمل بها، وتحديدا نقصد هنا المؤسسة الأمنية، وأيضا تؤثر على حياته الأسرية؟
1: أبرز التحديات اللي احنا بنواجهها بنظري هي أكيد الضغوط النفسية.
0: نعم.
1: الضغوط النفسية المستمرة في الوضع الراهن، من قلق، من توتر، من صعوبة التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، لأنه حاليا في وضع الموظفين ما بيقدر يوازن بين أسرته وبين حياته المهنية.
0: صحيح.
1: نظرا للتحديات والضغوط اللي احنا بنواجهها اللي ذكرت لك اياها سابقا.
0: نعم.
1: هاي التحديات بتأثر على الموظف، بتأثر على تركيزه، بتأثر على رضا الوظيفي داخل وظيفته، على العلاقة داخل بيئة العمل. يعني أنا كموظف ببطل أقدر أوازن بعلاقاتي داخل بيئة العمل سواء مع الموظفين أو مع المرؤوس نتيجة هاي الضغوطات اللي أنا ما بعرف أوازن فيها. وحكيت لك بالتالي هي رح تعكس على الأسرة لأنه العمل مرتبط بالأسرة. لذلك إحنا منحس أنه من المهم تعزيز ثقافة الدعم، الحوار، التفاهم داخل المؤسسة عشان نتخلص من هاي الضغوطات النفسية والتحديات اللي بتواجه الموظف.
0: نعم، ومن وجهة نظرك هل أصبح تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة العملية هي مسؤولية فردية فقط، أم أن المؤسسة التي يعمل بها الموظف تتحمل جزء من هذه المسؤولية؟
1: هذا السؤال جدا جدا مهم. لأن المعظم بيفكر أنه هي مسؤولية فردية أو أصلا هي مسؤولية الموظف. في ناس تقول لك هي مش مسؤولية الموظف، هي مسؤولية المؤسسة، الموظف ما عليه دور. بس أنا بقول لك من هون هي مسؤولية مشتركة.
0: نعم.
1: عمرها ما كانت مسؤولية فردية لحالها أو مؤسسية لحال، طول عمرها مسؤولية مشتركة مترابطة متبادلة. الموظف
0: نعم.
1: شو مطلوب منه دعاء؟ الموظف مطلوب منه يدير وقته، ينظم أولوياته، يكون في مهامه على شكل فردي.
0: صحيح.
1: والمؤسسة إيش مطلوب منها المؤسسة؟ اللي هي المؤسسة مطلوب منها توفر بيئة عمل داعمة لأي موظف وتشجع على التواصل الإيجابي داخل المؤسسة. ودورها كذلك تقدم برامج توعوية، برامج تدريبية اللي هي بتعزز روح العمل، بتقلل من ضغوطات النفسية. وهاي الأمور بتساعد الموظف على إدارة وقته، تنظيم أولوياته، بالتالي إحنا بنحصل على موظف يكون بمهامه على أكمل وجه، بالتالي المؤسسة بتكون في وظائفها، فهي مترابطة وعمرها ما كانت لا فردية ولا مؤسسية.
0: نعم، وكما نعلم بأن الورش التدريبية لها أثر، وهذا الأثر يكون ملحوظ للقائمين على هذه الورش، ولكن كيف تضمنون أن تتحول مخرجات هذه الورشة إلى سلوك وإلى ممارسة مستدامة داخل بيئة العمل؟
1: شوف، إحنا أول ما فكرنا في هاي الورشة وفي هذا العنوان كان هدفنا أصلاً هو الاستدامة، ما كان هدفنا الورشة بشكل محدد.
0: نعم.
1: أو الحاضرين أو المشاركين في هاي الورشة، إحنا كان هدفنا إنه يكون هذا برنامج توعوي مستمر.
0: نعم.
1: في محافظة رام الله وفي باقي المحافظات، وكنا على اطلاع لسيادة اللواء أنور رجب أن يستمر هذا البرنامج ويتوزع على جميع المحافظات ولا يعتبر نشاط فردي إلنا بشكل محدد، بل هو نشاط جماعي. إحنا حاولنا نأخذ ملاحظات المشاركين في هاي الورشة عشان نستفيد للبرامج المستقبلية اللي إحنا منخطط إلها اللي بتشمل جميع الموظفين عشان نصل إلى عمل متعاون مع الإدارات المختلفة، مع الجهات المختلفة، عشان نصل إلى بيئة عمل داعمة وبيئة عمل تساهم في الممارسات اليومية لأي موظف على حد سواء، ويكون عندنا موظفين مهتمين في الصحة النفسية إلهم عشان نصل لبيئة العمل الداعمة.
0: نعم، وبالانتقال للحديث حول وحدة النوع الاجتماعي داخل هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، وسؤالي لحضرتك حضرة النقيب، كيف تعمل هذه الوحدة على تحقيق مبدأ وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وبيئة العمل الآمنة داخل المؤسسة الأمنية، ولكن في عجالة ولضيق الوقت لو سمحتي؟
1: احنا في خطتنا للوحدة
0: نعم.
1: كان أهم شيء إنه هو تنظيم البرامج التوعوية والتدريبية، تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين جميع الموظفين في مختلف الإدارات، في مختلف الوحدات، في مختلف المحافظات. هاي البرامج التوعوية إحنا نسعى فيها لنشر مبدأ تكافؤ الفرص، وهذا المبدأ بيساهم في توفير بيئة العمل القائمة على الاحترام والمسؤولية والعمل بروح الفريق.
0: نعم، وبهذا أشكرك جزيل الشكر النقيب كرم العياد مدير وحدة النوع الاجتماعي في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي على هذه الإضاءات المهمة حول جهود الوحدة في تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة وترسيخ ثقافة التوازن بين الحياة الأسرية والحياة العملية بما ينعكس إيجابا على الفرد والأسرة والمؤسسة. شكرا جزيلا لك. ومستمعينا بالحديث وبعد الحديث حول وحدة النوع الاجتماعي في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي والحديث عن النوع الاجتماعي ما زال مستمرا ولكن بعد الفاصل.

0: ضيفنا هنا.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة أمن 24 وفي الحدث. تعد المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في مسيرة بناء المجتمع وتطوره، فهي شريكة حقيقية في النضال الوطني والاجتماعي والثقافي وعنصر فاعل في صياغة مستقبل الوطن. وإن تمكين وتعزيز قدرات المرأة الفلسطينية لا يمثل مطلبا حقوقيا فقط، بل هو ضرورة وطنية تساهم في بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على المشاركة والعدالة والمساواة ويعزز دور جميع أفراده في التنمية وصنع القرار. إن الاستثمار في قدرات المرأة الفلسطينية من خلال التعليم والتدريب ودعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يشكل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع مدني فاعل تحكمه القيم الوطنية والحضارية والإنسانية. فالمرأة الفلسطينية أثبتت عبر العقود قدرتها على تحمل المسؤوليات والمشاركة في مختلف المجالات، من المؤسسات التعليمية والثقافية إلى مواقع القيادة والعمل المجتمعي. وتسهم المرأة الفلسطينية بدور محوري في الحفاظ على الهوية الوطنية ونقل القيم والثقافة للأجيال القادمة، كما تشارك في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والدفاع عن حقوق الإنسان من خلال حضورها في المؤسسات والهيئات المختلفة. وتساهم المرأة أيضا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوار واحترام التنوع بما يخدم بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا. ورغم هذه الأدوار المهمة، ما زالت المرأة الفلسطينية تواجه تحديات عديدة تعيق وصولها إلى كامل حقوقها وفرصها، سواء بسبب القيود الاجتماعية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. لذلك فإن تمكين المرأة يتطلب جهودا متواصلة لضمان مشاركتها الفاعلة في مواقع صنع القرار وتعزيز ثقتها بقدرتها على التأثير والتغيير. وفي ظل استمرار جرائم الاحتلال تعيش النساء الفلسطينيات واقعا قادم

نفسيا يضاعف من معاناتهن اليومية، حيث يواجهن آثار العدوان من فقدان للأمان والاستقرار، إضافة إلى تحمل أعباء كبيرة في حماية أسرهن والحفاظ على تماسك المجتمع. ورغم الظروف الصعبة تواصل المرأة الفلسطينية صمودها وتثبت قدرتها على مواجهة التحديات والمساهمة في استمرار الحياة وبناء المستقبل. كما أدت ممارسات الاحتلال إلى زيادة الضغوط على النساء الفلسطينيات من خلال ما يرافقها من تهجير وتدمير للمنازل وتعطيل لسبل التعليم والعمل والحياة الطبيعية. ومع ذلك بقيت المرأة الفلسطينية نموذجا للصبر والعطاء، فلم تكن ضحية للظروف فقط، بل كانت شريكة في المقاومة المجتمعية وحماية النسيج الوطني ومدافعة عن حقوق شعبها وكرامته. إن تعزيز دور المرأة الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر والتنمية وبناء الدولة الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع الذي يضمن للمرأة فرص المشاركة الكاملة هو مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، لأن طاقات النساء وخبراتهن تشكل قوة أساسية في بناء الوطن.

وفي الختام، فإن تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مكانتها يمثلان مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسات الرسمية والأهلية وجميع أفراد المجتمع. فالمرأة الفلسطينية ليست فقط نصف المجتمع، بل هي شريك أساسي في صنع الحاضر وبناء المستقبل وفي ترسيخ مجتمع مدني فاعل تسوده قيم الحرية والكرامة والمساواة والعدالة.

0: إذن مستمعينا، بعدما استعرضنا وإياكم حول جهود وحدة النوع الاجتماعي في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي ودورها في تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والعمل، والحديث حول المرأة الفلسطينية ودورها في المجتمع والدور الذي تقوم به، فكما قلنا مستمعينا، المرأة هي ليست نصف المجتمع بل هي شريك أساسي في المجتمع وفي بناء وفي نهضة المجتمع. وسنكون وإياكم مستمعينا بعد قليل مع الأخت نهاد وهدان، أمين سر اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية. متواصلون معكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة أمن 24 وبرنامج نبض الوطن، ووصلنا وإياكم إلى فقرة سواعد وطننا. ويشكل العمل التشاركي بين مكونات المؤسسة الأمنية أحد أهم عناصر تطوير الأداء المؤسسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النوع الاجتماعي. ومن هنا جاءت أهمية تأسيس اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي التي تضم ممثلين عن وحدات النوع الاجتماعي من مختلف أذرع المؤسسة الأمنية، إضافة إلى وزارة الداخلية، لتكون بذلك منصة لتنسيق وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج وتعزيز حضور قضايا النوع الاجتماعي داخل المؤسسة الأمنية. وللحديث عن طبيعة عمل اللجنة وأهدافها ورسالتها وأبرز إنجازاتها، يسعدنا أن نستضيف وإياكم عبر الخط الهاتفي بالأستاذة نهاد وهدان، أمين سر اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية. طاب مساءك أستاذة نهاد، وأهلا بك عبر أثير إذاعة أمن 24.
1: طاب مسائك وأوقاتك لوطن وسواعد الوطن وماجدات الوطن ونشام الوطن الذين يتحدون ويصمدون، ورغم كل ذلك هم يعملون بجد واجتهاد، نكون أو لا نكون وسوف نكون إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. ومن خلالك أيضا نبرق تحية لكل العاملات والعاملين في المؤسسة الأمنية. وبداية وحول محور حديثنا عن اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي، لو تطلعينا على أهمية هذه اللجنة والسبب الذي أنشئت من أجله.
1: يعني كمان مرة يعطيكم العافية، تم إنشاء اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية بقرار من معالي وزير الداخلية في عام 2013. كانت هاي اللجنة وما زالت تعمل على توحيد الرؤية والرسالة في المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية معا وسويا لتكافؤ الفرص والعدالة بين كلا الجنسين. طبعا هاي اللجنة إلها نظامها الداخلي، إلها رؤيتها وإلها رسالتها، وهي اللي بتعمل على رغم كل التحديات هي مستمرة. إحنا اليوم بنحكي من عام 2013 لليوم، في ملموس، صار العمل ملموس بشكل واضح للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية. طبعا اللجنة الاستشارية حسب نظامها هي حسب النظام بتكون عندنا كل سنة أخت من الأخوات في المؤسسة الأمنية بتكون هي رئيس اللجنة، بتم عمل انتخابات. طبعا أمانة السر بتكون اللي هي وزارة الداخلية أمانة السر في اللجنة الاستشارية. من هين إحنا يمكن حكيت في بداية الحديث إن مجموعة من يعني المؤسسة الأمنية، اليوم إحنا كل المؤسسة الأمنية هي عضو في هاي اللجنة، إن كان مديريات أو أجهزة أو هيئات، طبعا تضم 18 عضو بالإضافة لجامعة الاستقلال. طبعا فتضم جميع المؤسسة الأمنية ونعمل للمؤسسة الأمنية. إحنا طبعا بدي أحكي خلال العام يعني العام اللي تم العمل سابقا، وإحنا اليوم برضو على أبواب نهاية العام. تقريبا تم إنجازات رغم شح الموارد المالية، ولكن هناك كانت في موارد اللي هي البشرية اللي بنعتز فيها دائما وأبدا، رغم كل الحصار، رغم كل التحديات اللي بنواجهها، ولكن تم عمل بشكل ممنهج وبشكل قوي جدا. يعني أنا بحب مثلا أستعرض بعض الأمور العادية ومن ثم المحتاجة السياساتية. احنا استهدفنا طبعا موضوع كان في موضوع تمكين، في موضوع توعية، في موضوع اللي هو أوراق سياساتية تم العمل فيها خلال المرحلة هاي. طبعا يعني احنا خلال العام تم تدريب، استهدفنا عدد من المناصفي النوع الاجتماعي في المحافظات، يعني احنا هيك شكلنا 18 عضو هي في اللجنة الاستشارية المركزية، وهذول 18 أخت موجودات إلهم فروع في كل محافظات الوطن، تحكي عن كرة الثلج تتدحرج في كل محافظات الوطن. صحيح. لنبني جسم موحد واضح لحمل قضيتنا كنساء فلسطينيات رغم كل الصعاب. احنا طبعا خلال العام تم تدريب بما يعني يقارب اكثر من 450 منتسب ومنتسبه في برنامج الاتصال والتواصل، استهدفنا كل محافظات الوطن، وطبعا كان المدربين من ابنائنا في المؤسسه الامنيه، هم قاموا بالتدريب زملائهم في الاجهزه الثانيه والمنسقين في كل المحافظات. برضو بنحكي عن منظور شيء ثاني اللي هي التفاوض من منظور نوع اجتماعي، وبرضو تم استهدفنا عدد يعني كل محافظات الوطن، وتم استهداف الفريق أو المراسكين نوع الاجتماعي في كل محافظات الوطن. وكانت رؤية إنك إحنا موضوع التفاوض كيف كنا نربطها في عدة أهداف، ولكن الهدف الحقيقي إن حياتنا كلها تفاوض، تفاوض في حياتنا في كل الصعاب اللي إحنا بنعدي فيها، فكانت كثير ناجحات، وكان فيه من أثر على الأخوة والأخوات اللي خضعوا للتدريب، وكان الشكر موصول للمؤسسة الأمنية. طبعا أنا اليوم بحكي إن اليوم أختنا وفاء هي العقيد وفاء شكير. صحيح. هي ترأس اللجنة الاستشارية،
0: كل التحية
1: يعني لها. أنا بحكي كل التحية إلها وكل التحية لكل أخواتنا، فعلا بقول كديش التحدي الصعب إن رغم شح الموارد ولكن العمل مستمر،
0: برضو والإنجازات احنا أيضا واضحة
1: وإنجازات، وفي يعني أنا بحكي عن شغل إن فعلا إنجازات هي ملموسة على أرض الواقع. تم العمل كمان عنا على اللي هو التفريغ النفسي باتفاق مع مدينة الأمل. نعم. مع اللجنة الاستشارية، وبرضو التدريب تم من قبل دكتورة مريم في جامعة الاستقلال، استهدفنا برضو يعني عنا كل المنسقين، ولكن المرة جبناهم على مدينة أريحة مشان نغير، كل مرة كانت في رؤية يستضيفوهم كجامعة الاستقلال كمدينة الأمل، والعمل مستمر مع جميع الأجهزة. الدعم الدعم اللوجستي هو من كل الأجهزة، وأنا بخص للذكر يعني بصراحة الاستخبارات، الأمن الوطني وجيههم تحية، الإمداد التجهيز، كل مؤسساتنا الأمنية هي والشرطة والوقائي، كل الاحترام لكل مؤسساتنا الأمنية التي تعمل دائما وسويا في هذه الحافظة على هذا النسيج الوطني الأمني الذي يحمل على صورة جميلة.
0: وهذا أيضا أستاذة نهاد يثبت بأن المؤسسة الأمنية هي جسد واحد وتعمل بمنظومة واحدة طبعاً ومتكاملة طبعاً. وكل جهاز يكمل طبعاً. الجهاز الآخر
1: طبعا 18 جهاز كلهم يعملوا سواسية، كل واحد عند الكل يعني يعمل كخلية نحل. نعم. مع يعني نفسي فيها. إحنا اليوم برضو كان عندنا في تدريب قبل امبارح كان لنا تدريب مجموعة من المستفيدين اللي هو عن الجرائم الإلكترونية وعن التعامل مع السوشيال ميديا وهذه الموضوع اللي احنا اليوم نخضع له للحرب. نعم. الإعلامية على الشعب الفلسطيني وعلى قضية الشعب الفلسطيني وعلى كل ما يكون في قضيتنا الفلسطينية. بدي أسترجع فيك بس يعني شوية إنجازات بنحكي فيها على مستوى برضو احنا اليوم حققنا تعديل على النظام الداخلي للجنة الاستشارية. نعم. من مصادقة معالي وزير الداخلية سيادة اللواء زياد هب الريح. تم العمل طبعا على كمان عندنا كان حصولنا على تقرير مسح احتياجات ودراسة فجوات لكل الأجهزة الأمنية، تم المصادقة عليه من معالي وزير الداخلية. احنا اليوم نحكي عن دراسة عن التدقيق التشاركي اللي طبعا هذا يمكن في كل العالم ما بتنفذ في مؤسسة أمنية، ولكن دليل الحوكمة والحوكمة الرشيدة في مؤسستنا الأمنية. تم العمل على 4 أجهزة الأمن الوطني الخدمات العسكرية، هيئة التدريب، المالية العسكرية، خضعوا لهذا التدقيق وكانت في نتائج، والنتائج نعم. اعلنها معالي وزير الداخلية. اليوم نعم. احنا بنحكي على اشي برضو اشي ملموس كفلسطينيين. احنا طبعا عندنا منهاج تدريب موحد للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية، وتم اعتماده من قبل معالي وزير الداخلية واعتماده للتدريب في هيئة التدريب وفي جامعة الاستقلال. هذا المنهاج تم عمله من ضباط وضابطات في المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية على من هيئة من النوع الاجتماعي ومن التدريب ومن التخطيط، لأن بأيدي فلسطينية أعطينا إحنا شو النوع الاجتماعي كفلسطينيين إحنا بحاجة إليه. وطبعاً المنهاج صار عندنا نسختين، تم طباعتهم نسختين، وإحنا اليوم إن شاء الله على أبواب عام 27 سوف يتم العمل على المنهاج النسخة الثالثة المعدلة. إحنا بنحكي عن حسب تجربة إنا في زيارة الأردن الشقيق اشتغلنا على موضوع إطار استراتيجي للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، وبرضه ما وقفناش الإطار الاستراتيجي. تم طبعا اعتماد من معالي وزير الداخلية، واليوم إحنا نشتغل على استراتيجية النوع الاجتماعي للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية لعام 2030.
0: نعم.
1: طبعا كان يعني الجدير بمعرفة محطات النوع الاجتماعي. دائما العمل مش بس بالأموال، العمل بالأشخاص. نحن لا نملك أموال، اليوم نحن نملك موارد بشرية قوية عندها رغم كل التحديات، ولكن هي موجودة على أرض الوطن وعندها خبرة. يعني أنا فعلا يوم أشوف فعلا بفخر وبعتز إنهم متطوعين بدون أي إشي بقوموا في التدريبات.
0: صحيح، وهذه هي أهمية الاستثمار بالفرد وأهمية الاستثمار بالإنسان، لأنه هو من يقوم ببناء الوطن.
1: يعني هذا الدور اللي إحنا اليوم، إحنا ما فيش موارد مالية ولكن في موارد بشرية. صحيح. وأهم إشي هي الموارد البشرية. يعني أنا اليوم بقول بوجه التحية برضو للتوجيه السياسي ولكل
0: توجيه الوطني والمعنوي.
1: بدينا نعم المعنوي، لأن إحنا اليوم بنحكي بصراحة على توعية بنستهدف إن كان المواطن أو الأفراد المؤسسات، لأن نحافظ صحيح. على الاستمرارية وعلى بناء الإنسان. إحنا إنساننا مبني، ولكن في شغلات كثير بتكون في الأفق ما بكون فيها وعي كما يجب، ولكن اليوم هو كل ما يحدث يتم العمل به بشكل مهني. وفعلا يعني إحنا نفخر في كل ما يتم العمل به، لأن المرحلة ما كانت سهولة عليها، ولكن صح. كانت برغم الصعوبة نحس الإنجاز، نحس في روعة الإنجاز من أدوات بسيطة نستخدمها في هذه المرحلة.
0: وأيضا طبعاً إنجاز يعني اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي هو واضح، وكافة منتسبي المؤسسة الأمنية أيضا يلاحظون هذا الإنجاز من خلال الأنشطة، من خلال الفعاليات، من خلال التواجد الدائم بين العناصر والضباط في الميدان في كافة الأماكن. اللجنة الاستشارية حاضرة ومتواجدة. ولكن أستاذة نهاد، وأعذريني لضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا سيكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى.
1: أكيد أكيد.
0: أجدد شكري لك، والشكر أيضا على هذه الإضاءات الهامة حول عمل اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية يعطيكم العافية.
0: وإذا مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج نبض الوطن، وشكر أيضا موصول لضيوفنا النقيب كرم العياد مدير وحدة النوع الاجتماعي في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، وأيضا الشكر للأستاذة نهاد وهدان أمين سر اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي. هذه تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم دعاء شرقاوي، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. في أمان الله.
2: نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس، والوفية لوطننا فلسطين ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: أمن 24، نرصد الحدث بدقة وننقل الحقيقة بمصداقية.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: الرابعة عصرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. استشهد مواطنا وأصيب عدد آخر جراء غارة من مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مركبة مدنية بمنطقة الزهراء وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف سيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شمال شرق مخيم النصيرات. إلى ذلك استشهد فجر اليوم 6 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مواطنة استشهدت وطفلها وبناتها الثلاثة بعد قصف الاحتلال منزلا في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة فجرا. أكد جهاز الضابط الجمركي أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال بل تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وأضرار بالممتلكات. ودعا الجهاز في بيان صدر عنه اليوم المواطنين والتجار وأصحاب المحال التجارية إلى الامتناع عن بيع الألعاب النارية أو شرائها أو تداولها أو استخدامها انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية وحرصا على سلامة الجميع. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخدور اللجنة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لم تجتمع حتى هذه اللحظة للإعلان عن موعد النتائج بسبب استمرار إدخال البيانات والنتائج، وستكون قبل منتصف الأسبوع القادم. أكدت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية في بيان أن توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية مستمرة بشكل يومي دون توقف رغم التحديات المرتبطة بالمخاوف من تجدد الصراع الإقليمي وأزمة تحويل الشيكل إلى بنوك الاحتلال. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التهافت إلى محطات الوقود ومنع التعبئة في الجالونات، ومؤكدة أنها تعمل على زيادة كميات التوريد خلال الأيام المقبلة، كما ناشدت الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول الإشاعات. أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق جنين. وقال رئيس مجلس قروي رابا غسان بزور إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن ياسين حسن سيلاوي في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة واعتدت عليه وعلى 2 من أبنائه بالضرب المبرح، كما حاولت سرقة أغنام من مزرعته. وأضاف أن المستوطنين قدموا من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية في منطقة جبل السالمي، مشيرا إلى أن رابة تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 شبان من قرية رفات غرب محافظة سلفيت، وأفادت مصادر طبية محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عاصم حمزة شحادة وثائر حسين جودة وحبيب يوسف أبو عصبة عقب مداهمة مكان عملهم في منطقة ظهر القصر في قرية رفات. تسبب جيش الاحتلال اليوم في اشتعال نيران في المنطقة واسعة من الأغوار الشمالية، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال ينفذ تدريبات عسكرية جنوب وغرب قريتي بردلة وكردلة بالأغوار الشمالية، الأمر الذي تسبب في اشتعال نيران في أراضي رعوية بالمكان. وأضاف أن هذه الأراضي يستولي عليها مستوطنون منذ سنوات ويمنع الفلسطينيون من الوصول إليها واستغلال خياراتها لإطعام مواشيهم. أجبرت قوات الاحتلال اليوم مواطنا على هدم بناء إضافي في منزله ذاتيا في مدينة بيت جالة غرب بيت لحم. وأفاد رئيس بلدية بيت جالة بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن ماريو أبو سعد على هدم بناء إضافي في منزله المقام قبل عام 1967 والذي يقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة بيرعونة شمال شرق المدينة. إلى ذلك شقت جرافات الاحتلال اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة وبني حارث غرب رام الله لربط مستوطنة نيلي بمستوطنة جديدة مزعمة إقامتها على أراضي البلدتين. وأفاد مواطنون بأن طريق الاستيطاني المزعم إقامته يخترق إكروم الزيتون الواقع شمال قرية دير القديس ويمر بمحاذاة منازل المواطنين في إطار أعمال تمهيد لربط مستوطنة نيلي بالمستوطنة الجديدة المزعم إقامتها في المنطقة. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا ننقل إليكم حالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3.05 أجورات، الدينار الأردني ب4.30 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.48 أجورة. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. دمتم بخير، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: هنا إذاعة أمن 24،
2: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
3: والانضباط والرسالة الوطنية.
1: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
2: والخبر المسؤول
3: والتوعية الهادفة.
1: فلسطين تجمعنا
2: ومسؤوليتنا
3: إن كنا على قدر الثقة.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
1: في زمن تتسارع فيه الأيام، تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معاً أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن، من رام الله والقدس وبيت لحم على التردد 94.2، من الخليل 97.3، وكذلك من غزة من أريحة 107، نابلس 105.6، ومن جنين 107.6، وأخيرا من طوباس على التردد 106. وبالإمكان أيضا الاستماع إلينا من خلال رابط البث المباشر على www.amin24.bs ومن خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كول زون ومدى تي في. ولأن الأسرة هي الأساس نطل عليكم في برنامج نوافذ أسرية ونافذة جديدة لهذه الحلقة، نتحدث فيها عن الشاشات في حياة الطفل ما بين الحاجة والإفراط في الاستخدام. مما لا شك فيه أن الشاشات أصبحت جزء من تفاصيل حياة أطفالنا، فهي تفتح أمامهم أبواب المعرفة والتعلم والترفيه، لكنها في المقابل تفرض تحديات تربوية نفسية واجتماعية متزايدة. وما بين الاستفادة من التكنولوجيا والوقوع في الإفراط باستخدامها، تقف الأسرة أمام مسؤولية كبيرة في بناء وعي رقمي متوازن يحمي الأبناء ويعزز من نموهم السليم. في حلقتنا لهذا اليوم نناقش هذا الملف مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة منى أبو شمطة الأخصائية النفسية، للحديث عن أثر الشاشات في حياة الطفل وكيف يمكن للأسرة أن تصنع التوازن ما بين مواكبة العصر والحفاظ على القيم وعلى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة في الأستوديو الأستاذة منى أبو شمط الأخصائية النفسية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا فيك ويسعد صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام، وشكرا لاستضافتكم اليوم.
0: أهلا فيك. يعني أستاذة منى، بدنا نتحدث اليوم عن موضوع كثير مهم، ويقع بعض الآباء والأمهات في خطأ إنه نترك أطفالنا على هالشاشات، وخصوصا على التلفونات، على الآيباد، على التلفزيون، بغض النظر عن الوسيلة اللي بيستخدموها، يعني بسبب انشغالات ضغوطات الحياة اللي بنمر فيها. في البداية بدنا نحكي عن موضوع مهم، بداية أول 5 سنوات من حياة الطفل، هاي المرحلة الحساسة اللي الطفل بده يبلش فيها يتعلم أشياء جديدة على الحياة. كيف ممكن إحنا نتعامل مع طفلنا في أول 5 سنوات؟ تفضلي.
1: صحيح. بداية يعطيك ألف عافية، موضوع كتير مهم صراحة وعم نعيشه حاليا بأرض الواقع. ويمكن هيك شوي لو نفكر أو نطرح حالنا سؤال، إنه إحنا كم من مرة أو كم من عائلة عم تقعد على طاولة الأكل، أو لما يروحوا يزوروا بيت الجد أو الجدة، بس للأسف هي بتكون نمط الزيارة أو القعدة مرافق إلها الجوالات أو الشاشات، وكل واحد عيونه موجودة على الشاشات. صح. هلأ هذا الجانب هو الثمن الخفي، خلينا نقول، وهو التنبيه الصامت. هذا التنبيه الصامت اللي بذكرنا أنه التكنولوجيا والتطور كتير مهم وأكيد رح نواكبه، بس كمان أنها هي بتقرب كل بعيد، بس بنفس الوقت عمالها بتبعد
0: قلوبنا عن بعض.
1: للأسف. فهذا جزء كتير مهم، يعني إحنا ننتبه لإله ونكون واعين لإله، ولأنه إحنا دايماً منقول إنه بالسنوات الخمس الأولى في مرحلة تطور الطفل، الطفل بهاي المرحلة العمرية بده نوع من الاستكشاف، نوع من اللعب، نوع من الحركة، لأنه عم بتطور دماغ الطفل في كتير من الملايين الروابط العصبية اللي عم تنبنى بالمخ. فإذا أنا بس عرضته فقط للشاشات، هاي المشكلة الكبرى اللي بتكون. وهنا يمكن إحنا نلجأ لموضوع إنه باليابان، إذا إحنا بنقدر نتطرق لإله، إنه قديش هن بيركزوا بال5 سنين الأولى، بدل ما إنه إحنا بس شاشات، وإنه نعبي ونعمل حشو لعقل الطفل بأي معلومات تانية، هم عم بركزوا على النواحي مهارات الحياتية من خلال العمل الجماعي، الاعتماد على النفس، اللي هي إدارة المشاعر بهاي الآلية، لأنه أول 5 سنين كتير مهمة من عمر الطفل وتطوره ونموه.
0: بكل تأكيد. يعني إحنا بدنا نعرف كمان بالنسبة للطفل أول 5 سنوات، إحنا أحكينا إنه يعني لازم ننتبه إنه كيف بده يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، أو يعني عفوا اللي هو الاستخدام للشاشات، استخدام الشاشات. هلا لما بتكون تطبخ ومش فاضي فبتشغل التلفزيون لابنها، احيانا بتكون مثلا مالي من ضغط الحياه، اذا كانت موظفه بتكون ما بين وظيفتها واعمالها المنزليه، وكذلك يعني الاب في هذا الموضوع. فمتى ممكن انا طفل اليوم، انا ما بدي امنعه الشاشات ولكن بدي اكون حذره برضو في استخدامه للشاشات، كيف في هاي الفترة العمرية تحديدا لما نحكي ما بين عمر السنة لـ3 سنوات، قديش هذا العمر حساس انه الطفل قاعد بيكتسب وبالنظر الاشياء، وكيف بتتركز اصلا في الخلايا العصبية، انت حكيتي قديش بيأثر صحيح على الطفل، فنتحدث ايضا في هذا الجانب.
1: صحيح. يعني بنرجع احنا بنقول انه دماغ الطفل بيشبه الاسفنج، فهو شو عم بيشوف عم بيمتص وعم بيكتسب وعم بيخزن. فبهاي المرحلة العمرية يمكن احنا نتطرق لهون انه في توصية كانت من خلال دراسة، هلا راح احكي عنها الدراسة، توصية كانت من منظمة الصحة العالمية اللي بتحكي انه ما يتجاوز استخدام الطفل لمدة ساعة او اقل بشوي، لانه خلال هاي الدراسة البريطانية اللي عملوها تقريبا هن اخذوا 4758 طفل من عمر خلينا نقول 9 شهور ولا سنتين، وكان تركيزهم اكثر على الاطفال بعمر السنتين. نعم. عملوا مجموعتين، مجموعة من عمر اطفال السنتين اللي هن بيقعدوا تقريبا فترة ما يقارب 5 ساعات على الشاشات، والمجموعة الثانية اللي لا تتعدى 44 دقيقة. فهن قديش لاحظوا انه بصير في نوع من اللي بنطقوا ككلمات اللي قعدوا 5 ساعات واكثر، انه بكون عندهم مخزون الكلمات اقل، النطق اقل، وقديش بتاثر على النواحي السلوكيه والعاطفيه كمان مقارنه باللي قعدوا تقريبا 44 دقيقه. هلا احنا بعصر التكنولوجيا، عصر التطور، واللي احنا ما بنقدر نبعد اولادنا عن هذا التطور صراحه، لانه احنا بدنا نواكب الحياه، بس الفكره وين قديش احنا كاهل نكون واعيين انه قديش الفتره اللي ابني راح يقعدها على الشاشه، وبنفس الوقت قديش اللي احنا باخر يعني الحديث راح نحكي عن البدائل اللي انا بدي اوجدها لابني، عشان انا اذا بدي ما بدي اقول امنع، بس بدي ابعده عن موضوع الشاشه، مش طول الوقت انه يكون قاعد على الشاشه.
0: تمام. هلا في اهل بيحكوا لك انه طب الشاشه احيانا خاصه للتلفاز في قنوات تعليميه بالفعل بتعلم الطفل لنطق الكلمات بابا وماما في البدايات، وبعدين في مثلا قنوات اخرى في مرحله عمريه ثانيه بتعلموا مثلا الحساب بطريقه اللعب. صحيح. بتطلعوا على نشاطات، فقديش هذا الموضوع فعلا بيعلم ولا بالاساس بيقرب الطفل من الشاشه وبيبعده عن الحياه الواقعيه؟
1: شوفي، هو احنا بنقدر نقول انه التكنولوجيا سلاح ذو حدين، في جوانب ايجابيه وفي جوانب سلبيه. فالفكره انا ممكن يتعلم، وقديش احنا عم نشوف اطفال اكتسبوا اللغه الانجليزيه حتى، واكثر بيحكوا لسه انجليزي اكثر من انه ينطقوا بالعربي من خلال ورا الشاشات. احنا ما بنمنع، لانه كل ممنوع بصير مرغوب عند الاطفال. فبس بالاخر احنا بدنا نحط ايدينا على موضوع الوقت اللي بده يقضي الطفل على الشاشة. احنا بناخد التكنولوجيا كأداة، هاي الأداة اللي بتخلينا نتعلم، بتقرب منا مرات التواصل ونوع من الترفيه. فإذا احنا قدرنا نعمل استخدام آمن للشاشات والتكنولوجيا، احنا بنكون بالجانب الآمن خلينا نقول.
0: طيب شو هاي العادات الصحية النفسية اللي لازم تمارسها الأسرة كأسرة بالنسبة للطفل حتى إنه يستخدم هاي الشاشات ولكن بطريقة معقولة نوعا ما، ما بدي أفصله عن الواقع الحياة، لأنه أنت حكيتي إحنا في تطور حاليا، واللي صحيح. إحنا كنا التفاصيل اللي كنا فيها بتختلف عن أطفالنا، وأطفالنا راح تختلف عن أطفالهم في المستقبل، فبدنا نواكب هذا التطور. في نفس الوقت بدي أبني عادات صحية سليمة لصحة طفلي، كيف ممكن الأهل يمارسوا هاي العادات الصحية؟
1: صحيح. هي الفكرة انه بدنا نعمل نوع من التوازن، لانه كمان الطفل حتى لو انا بدأ امنعه بالبيت بالمدرسة بالروضة احيانا بتعرضوا للتعليم من خلال الشاشات. فهنا التوازن بنحكي انه انا كأهل قديش بدي احدد، انا اللي بدي احدد، وبنفس الوقت يكون في ادراك عند الطفل انه المدة اللي بدي يقعد فيها على الشاشة، وبنفس الوقت يكون في بدائل. البدائل الثانية اللي هي بدها تخليه بطور النمو، اللعب الحركي، اللعب بالرمل، أحيانا نوع من الخيال، وهذا الخيال اللي بدي أعمل له إياه من خلال أدوات بسيطة اللي هي الليجو، البازل، حتى في ألعاب تعليمية وألعاب ذكاء بقدر أنا قدر الإمكان قديش أني أوفر له إياها وأخليه يستكشف. لأنه إذا ما قام الطفل وجرب واستكشف واستكشف المكان اللي هو موجود فيه والبيئة المحيطة فيه، أكيد هيك ما رح يتعلم. فأنا بدي أعمل نوع من التوازن، وأنا اللي كأهل وكأسرة نكون واعيين لآلية التوازن اللي إحنا بدنا نحطه.
0: هلأ الأهل بدهم يكونوا قدوة رقمية لأبنائهم، يعني اليوم أنا إذا بدي أقول لابني ممنوع تستخدم الجوال أكثر من ساعة، إذا جينا بالممنوع وكل ممنوع هو مرغوب، أنت حكيتي عن بداية الحلقة، وهذا الإشي اللي يعني أحيانا بيقعوا فيه الأهل وهم مش منتبهين.
1: صحيح.
0: وأنا في نفس الوقت بدي لما يجي ابني يحكي معه استنى أنا مشغولة حاليا، أو استنى بحكي مع فلاني، أو على الفيسبوك بيكون الأهل بغض النظر، يعني المهم بيستخدموا الجوال. فكيف بدنا نكون قدوة لأطفالنا بأنه أنا باجي بحكي له هذا ممنوع تعمله بطريقة معينة مش بشكل مباشر حتى ما يصير مرغوب إله، وأنا بدي أكون قدوته بالأساس، كيف بدي أستخدم أنا هاي الوسائل؟
1: صحيح. يعني هون إجا خلينا نقول بنحكي عن في إشي بدنا نسميه معلش بهذا المصطلح الهندسة الأسرية. الهندسة الأسرية بتحكي أنه أنا كيف بدي أنتقل من دائرة المنع أو العقاب، لأنه زي ما حكينا بنرجع بنقول كل ممنوع مرغوب، لإشي بنسميه القدوة بالاتصال. بمعنى أنا لما بدأ أحكي لابني أنه ما تقعد هاي الفترة على الشاشات 5 ساعات أو أكثر، أنا بدأ أكون ملتزم بهذا الجانب، ويمكن أنا ألعب دور هون أنه ابني يحاسبني أو يذكرني أنك هيك أنت تجاوزت 3 ساعات أو 4 ساعات. لأنه دايما القدوة للأطفال هن أهليهم، والأسرة هي القدوة الأساس، الأم والأب هي القدوة الأساس للطفل. فأنا بدي أحاول قدر الإمكان أكون أنا قدوة، لأنه إحنا أي قيم أي تعليم لطفلي ما بيكون فقط بالتلقين، هي بالممارسة. وابني شو بشوف من سلوكياتي أنا كأسرة كأم كأب، إيش عم بيشوف من ممارسات إحنا بنعملها من سلوكيات، هي قدوة لإله راح تكون.
0: طيب اليوم أنا بستخدم في الجوالي واجي ابني واحكي لي انه شيلي من ايدك مش

0: الموضوع، كيف أنا لازم أنتبه كمان لسلوكي تجاه طفلي اللي راح ينعكس بالأساس على المجتمع. يعني كيف هاي يعني كيف بدي أنمي التفكير النقدي بالأساس عن طفلي؟ صحيح. في البيت
1: صحيح، أهم شيء تنمية التفكير النقدي، بمعنى أنا ردة الفعل ما تكون مباشرة بشكل عصبية على الطفل، إنه أنت ما تتدخل، أنت لساتك صغير، أنا حرة كيف أنا بدأ أتحكم بهاي الطريقة، لأنه هذا بصير فيه صراع عند الطفل. هذا الصراع عند الطفل إني أنا عم بمنعه إنه يقضي ساعات طويلة بينما أنا عم بقضي ساعات طويلة، وبنفس الوقت إنه بصير فيه تساؤلات داخلية عند هذا الطفل، ممكن بلغة بسيطة إنه شكرا إنك أنت ذكرتني إنه أنا مش لازم أقعد بهاي الفترة الطويلة. هاي كلمة الشكرا بصير في أنا بعمل رقابة ذاتية بصنعها داخل الطفل، غير إنه بس كرقابة الأهل. فهاي مهم إنه إحنا نبني رقابة ذاتية عند الطفل، غير إنه التوجيه والرقابة من الأهل. وأنا كمان بنفس الوقت إنه أصنع عند هذا الطفل وأبني عند هذا الطفل النقد، بمعنى إنه أنا أي محتوى لما بدي أشوفه بدي أفكر شو هدف هذا المحتوى، شو أنا بدي أستفيد منه، وليش أنا بدي أطلع على هذا المحتوى. طبعا بهاي اللغة إحنا لما بدنا نحكيها هي بلغة بتناسب المرحلة العمرية تبعت الطفل، لأنه بالسنوات المرحلة الأساسية السنوات الأولى مش هالقد الوعي رح يكون عند الطفل، فأنا هون اللي بدأ أكون المرشد الموجه والقدوة للطفل. إحنا بنحكي كمان قديش إنه هذا النقد يكون موجود عند الطفل لما بعد 6 سنوات 7 سنوات وأعلى من هيك.
0: تمام، بدنا نرجع شوي لورا هيك إلى السنوات الأولى. يعني هيك خطر في بالي وإنت بتحكي عن بعض سلوكيات، ما بدنا نقول كثير، ممكن تكون كثير، بس خلينا نحكي بعض سلوكيات الأمهات لما تيجي بدها تطعم ابنها في الأشهر الأولى اللي لما يكون بواكل، فبتحط له الجوال
1: للأسف
0: له عليه اللعب. فكديش هاي العادة خطيرة جدا على صحيح. صحة الطفل
1: خطيرة جدا، لأنه ما بتخلي وعي عند الطفل للإشي اللي هو عم بيعمله. يعني قديش مرات طبيعة الأكل اللي عم باكله، الكمية اللي عم باكلها، هو مش منتبه لأنه هو مفصول عن العالم والمحيط الخارجي اللي موجود فيه، هو بس تركيزه بالشاشة. فالشاشة هي بتعطي نوع من المحدودية لعقل الطفل، ما بتخليه يتفاعل، أو إذا خلته يتفاعل بتفاعل بطريقة شوي بتأثر على النواحي الثانية اللي هي ممكن يصير في عنده نوع من العصبية. فإحنا مرات هنا منقول إحنا كأخصائيين أو المؤشرات كمان اللي بتعطي نوع من القلق عند الأهل اللي لازم إحنا ننتبه عليها. صحيح. اللي هي فكرة الاضطرابات، إيش في ممكن تصير اضطرابات واضحة عند ابني أو بنتي بموضوع النوم، بموضوع شهيته للأكل، إنه هو مستعد ما يأكلش طول النهار بس لأنه قاعد على الجوال، أو مرات إذا أنا بدي إياه يأكل بروح بحط الشاشة قدامه، فهون ببطل في وعي طبيعة الأكل اللي عم باكله، الكمية، القرابة اللي موجودة، الصلة خلينا نقول الموجودة، المتعة مع الأهل بمائدة الطعام. يعني كمان بنفس الوقت ممكن يكون في نوع من السلوكيات اللي بتصير وإحنا لازم ناخدها بعين الاعتبار، اللي هي العصبية الزائدة، البكاء مرات، العناد كمان، إنه والأخص البكاء لما بصير في نوع من سحب الأجهزة مرة واحدة من الطفل. لأنه أنا لما بتعرض ابني للشاشات بشكل كتير طويل هون في بصير تحفيز للدوبامين، بصير في سرعة عالية. نعم. هاي السرعة العالية الطفل بصراحة بتحرمه من إنه يكون في عنده نوع من الصبر، لأنه أنا بشكل تقلب سريع على الشاشات.
0: يعني بدنا نقول اليوم رسالة للأمهات نوجهها، لأنه ما بدناش ناكل غذاء صحي بس ونعمل تسمين لطفلنا، بدنا اليوم ننتبه انه الغذاء الصحي لدماغه
1: صحيح
0: ولتركيزه وقدرته على التواصل.
1: صح.
0: طيب هلا بقعه الامهات في الاخطاء، بعض هاي الاخطاء، واليوم انا حسيت اني انا في خطا معين في طريقه تدارك هذا الموضوع بس بدي اصحح الخطا، ما بدي اسحب مره واحده الشاشه من الطفل لانه هو متعلق فيها صار. كيف اليوم ممكن الامهات والاباء يبلشوا بشكل تدريجي يسحبوا هاي العادات السيئه من الاطفال حتى ما يصير امراض مستقبليه معهم، خاصه فيما يتعلق بالتركيز؟
1: صحيح، بنعمل نوع من التدريج زي ما حكينا عشان ما نسحب مره واحده، لانه اذا سحبناه مره واحده راح يصير سلوكيات مختلفه عند الطفل اللي مرات الاهل بيستسهلوا من هاي السلوكيات، البكاء، العناد، كل هاي الامور، بقول لك انا بغنى بديش اوجع راسي، بروح تعبان من الشغل، فخلص برجع تلقائي بستسلم، برجع اني انا اعطي الجوال. هاي السلوكيات اللي هي السحب التدريجي، بنفس الوقت ممكن احنا عشان نخلي نوع من الطفل اللي يكون في عنده نوع من المشاركة، ياريت انه نستخدم بطاقات صغيرة او ورق النوت الصغير، نكتب عليه بازل، نكتب عليه شاشة، نكتب عليه لعب بالرمل، ملتينة، ليجو، ايش اشياء متوفرة احنا موجودة اللي هي ما بتكلف الاهل في ظل هالاوضاع اللي احنا منعيشها والوضع الاقتصادي اللي احنا عارفينه.
0: صح.
1: فهاي الورق ممكن احنا نتنيها نحطها

0: زي مرتبان معين، والطفل يجي يسحب هات نشوف شو عندك اليوم. فإحنا بهذا النوع بنعمل نوع من التنويع. فإحنا الفكرة لما أنا بدي أسحب إشي من الطفل، بس بنفس الوقت إحنا ضروري نوجد رسالة للأهل إنه نوجد البدائل، لإذا ما وجدنا البدائل رح نلاقي معاناة أكبر مع أطفالنا.
1: هسا في كمان شغلة يعني أستاذة منى، اليوم في ظل ضغط الاقتصاد وضغط الحياة بالأساس اللي يعني ضغطنا كلنا، الأهل في النهاية ما عندهم طفل واحد، ممكن بالحد الأدنى يكون عنده 3 أطفال الشخص. بدير اليوم معظم السيدات كمان تشتغل في وظائف، حتى إنه نقدر إن يعني نعيل الأسرة بشكل يعني إلى حد ما، إلى الحد ما يعني في ظل هذا الوضع. طب الأم بتروح بالأساس مضغوطة من جو الشغل، والأب كذلك عندهم أكثر من طفل وفي أعمار متنوعة، يعني مش نفس العمر اللي أنا مثلا ممكن هاي اللعبة تتناسب مع هذا الطفل، اللعبة الثانية ما تتناسبش مع الطفل الثاني، فأنا يعني خلص بدي أخلص، بنجيب لهم آيبادات ويقعدوا عليهم اللي نحس إنه في ساعة راحة في البيت. هون كيف ممكن أنا أوازن ما بين إنه الضغط اللي أنا أصلا موجودة فيه فما بدي أعكسه بالصراخ والتصرفات يعني غير المنطقية مع طفلي أعكسها عليه، وفي نفس الوقت بدي أراعي هاي الأعمار المختلفة عندي في البيت؟
0: صحيح، يعني مهم جدا إحنا كأهل أكيد بنتعرض لضغوطات زي ما حكيتي، بضغط العمل، بضغط الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه، بس ياريت ناخد بعين الاعتبار تفريغ الضغوطات ما يكون بالأطفال، لأنه للأسف هو التفريغ المباشر والأسهل للأسف معظم الأسر بيكون على الطفل، رغم أنه يمكن لما الأم أو الأب يقعد مع حاله شوي ويرجع يفكر باللي صار، طب هو ما عمل إشي الطفل، مش هو السبب، أنا مضغوط بس جيت لقيته برجي ففرغت فيه. فأول إشي إحنا بدنا نعمله نوع من التفريغ اللي ما يكون تفريغ بالأطفال، بنفس الوقت نعمل قدر الإمكان قديش نعمل نوازن زي ألعاب تشاركية مع هدول الأطفال، وبنفس الوقت هاي الألعاب التشاركية اللي بدها تكون موجودة اللي أنا بدي أوفرها، ممكن بهذا الوقت أني أنا بخلص الشغل الثاني اللي جوا البيت اللي بدي لازم أعمله، وأحاول قدر الإمكان معلش اللي بدها تكسب أولادها لإلها أنه ياريت تخصصي لو على الأقل نص ساعة تعدي أنت أو الأب مع الأطفال، لأنه ما في إشي إني إنه هاي الحياة بتربي طفلي أو إنه الشاشات رح تربي طفلي، لا، إذا أنا بدي أكسب أطفالي بشكل صح أنا لو نص ساعة زي ما أنا بخصص وقت أطلع مع صديقاتي، أخصص وقت لشغلي، أخصص وقت للبيت، أخصص وقت للطبيخ، لأي إشي، كمان المكسب الوحيد إني أنا أخصص وقت للأطفال إني أقعد معهم أحاورهم حوار دافي وآلية اللعب وألعب معهم، لأنه هذا الحوار الدافي هو بخلق الجسر الأمان ما بيني وبين الطفل ونوع من الصداقة. فهذا مهم.
1: موضوع الهندسة اللي حكيتيه، هندسة العلاقات الأسرية، يعني إحنا بنشتغل هندسي وأولادنا لما يكبروا إيش بدك تروح؟ أنا مهندس. مهندس، فإحنا ليش ما نهندس حياتنا في الأول في البيت؟ كيف ممكن الأهل برضو إنه هاي العلاقة يهندسوها بين أطفالهم اللي لو أنا روحت مضغوط من جو العمل، كيف أبني علاقة ما بين أولادي أنا في البيت إنه هم إذا يكون في بينهم ألعاب تشاركية، ألعاب تنمي الدماغ عندهم، تنمي سلوكياتهم، تخلق شخصيات اجتماعية قادرة على إنها بكرة في المستقبل تخوض معترك الحياة؟
0: صحيح، هي بنرجع بنقول من خلال الألعاب اللي أنا ممكن أعطيها لأولادي، القصص، ممكن حدا يقرأ قصة، لا إذا كان عمر يعني في تفاوت بين المرحلة العمرية، الكبير يقرأ قصة يسأل يورجي الصور بهذا المعنى، أو ممكن أنا أبلش بقصة وهن يكملوا عشان أخلق نوع من الحوار والخيال عند الأطفال. موضوع زي ما حكينا بعض الألعاب اللي إحنا نوفرها الليجو، ففي ألعاب تشاركية اللي بتخلق نوع من التعاون والعمل الجماعي عند هدول الأطفال، اللي أنا كمان برجع بقول الأساس قدوة الأهل، أنا بإيدي بزرع كيف إنه يكون في نوع من العمل الجماعي، نوع من التعاون، كمان بنفس الوقت البيت، قديش إحنا نشغل أولادنا بإنه يكون في نوع مساعدة بداخل البيت، ومش عيب إنه الأولاد يساعدونا ونعودهم على هاي المساعدة في داخل البيت. هلأ كمان يمكن أتطرق لإشي تاني، يمكن بتمنى إنه كل الأهل يقدروا يشوفوه في فيديو، بيقدروا يكتبوا عن فيتامين اخترعه واحد أو حكى عنه واحد اسمه جون، هذا الفيتامين لا، هذا اللي أهل كتير بخافوا منه، فيتامين لا، بمعنى إنه بخافوا يحكوا لأولادهم لا عشان يتجنبوا البكاء المفرط أو العصبية أو ردات الفعل عند الأطفال. هذا الفيتامين لازم نحكي لهم
1: بدي أخلص من نكدو يعني
0: بدي أخلص، فأنا بقولوش لا فأنا عم بعطيه. وهذا لازم إحنا ناخده مش بس عشان موضوع الشاشات، بموضوع إنه إحنا الحياة اللي عايشينها مش حياة وردية صراحة، مش كل شيء رح نقدر نوفره لأولادنا. فبمعنى إنه إحنا مرات ممكن إذا طفل نعطيه ألعاب واشترينا له اليوم لعبة يلعب فيها شوي ورجع بده كمان لعبة وردينا رجعنا كمان لعبة جبنا له إياها، فهو ما بيكون في عنده كتر اللي عم نوفر له إياه والطلبات اللي منوفر له إياها ومش عم نقول له لا، ما بحس بقيمتها، ببطل في عنده نوع من الإشباع. فهذا إحنا لازم نشجع موضوع فيتامين لا، فيتامين لا، إنه أنا أعرف إمتى أقول لابني إنه لا، إنه استكفي باللي موجود عندك، يكون في عنده نوع من القناعة، لأنه بكرة لما ابني بده يطلع للمجتمع ويطلع لبرا أكثر رح ينصدم بالواقع. فأنا ليش أعمل له هاي الصدمة؟ فأنا أسس نوع من القناعات عند الطفل، نوع القيم اللي بنرجع بنقول بنزرعها عند الطفل بهاي المرحلة العمرية.
1: هاي ممكن يعني أكثر إشي بيخطئوا فيها الأهالي في أول طفل وآخر طفل.
0: صحيح، أول يعني طفل أول تجربة.
1: هم اللي بياخذوا نصيب الأسد في البيت.
0: صحيح، اللي هي أول تجربة وآخر طفل اللي هو خلص تجربة. يعني استكفينا.
1: قديش ما إنه إحنا بنحكي عن أول تجربة وآخر تجربة، يعني بالذات نحكي عن الطفل الأول، قديش أنا لما بزرع في هذا الطفل بتعب عليه في المرحلة الأولى، قديش أنا بدي أريح حالي، يعني أنا قاعد يعني بهيئ لنفسي راحة نفسية إلي وإلو.
0: صحيح.
1: ولكل الأسرة.
0: صحيح، لأنه هلأ هو الطفل الأول هو التجربة الأولى، بس معلش بتعب شوي لأنه رح ألاقي حصاد اللي أنا زرعته بهذا الطفل، وبكرة لما بيجي طفل تاني رح يكون الطفل الأول هو القدوة كمان لهذا الطفل التاني، فهو رح يتعلم بسلاسة منه، رح يشوف شو الممارسات اللي بعملها أخوه أو أخته بالإضافة للأهل، فهون في سلاسة لأني أنا أسست بشكل صح. يعني إحنا نيجي نشبهها بهاي الآلية، لما أنا عمارة بدي أبنيها إذا بدي إياها تضلها ثابتة وواقفة دائما، في أساسات لازم أنا متينة أحطها. صحيح. وأعملها، فهذا الأساس، ونرجع منقول على الهندسة العلاقات الأسرية.
1: أكيد. هلأ رحنا لبعد سن 5 سنين والسبع سنين، بلش الطفل عندي يكبر، صار في مرحلة قريبة من مرحلة المراهقة، هو مش عارف حاله، هو طفل. صحيح. أنا بدي أسمع لأهلي ولا أنا كبير بدي أستقل بقراراتي الشخصية، وبدي أقول أنا اللي بدي صرت بدي أحكي للأهل لا على بعض الأشياء اللي بيحكوا لي. كيف هون اليوم أنا بدي أتعامل مع طفلي وأبني علاقة صداقة أقرب مما إنها علاقة يحس فيها بنوع من الأمر أو إنه هذا مسموح هذا مش مسموح؟
0: صحيح، هي بنعمل نوع من الوقاية عند الأسر، لازم يكون فينا وعي نوع من الوقاية للتعامل مع أولادهم بالمرحلة بالأخص ما الانتقال من الطفولة للمراهقة. على الأقل مثلا لما نيجي نحكي عن التغيرات اللي راح تصير عند الأطفال اللي هي بسن المراهقة، سواء البنت أو الولد، قديش إنه أنا كمان لازم أوجهه إنه بكرة أنت بدك تطلع لبرا للمجتمع أكتر، أي إشي ممكن أنت بتحس حالك يوم متضايق، في إشي واجهك مش عارف تحله، كيف أنت تكون الملجأ لإلي، تيجي تحكي لي. إحنا أكيد كأهل، بس بنفس الوقت اعتبرني كصديق أو صديقة، سواء الأم أو الأب بهاي الطريقة. هلأ مرات في مرحلة معينة إنه الطفل أو المراهق رح ياخد الأهل كضد لإله، إنه ما بدهم إياني، ما بدهم، ما بدي أسمع منهم، لأنه هو باخده كند أو كضد. هلأ ممكن إحنا هون ناخد مين أقرب حد على هذا الطفل أو المراهق اللي بده يسمع النصائح أكيد منا، بس بنفس الوقت مين كمان قريب منه ليسمع منه النصائح، عشان كمان يكون في نوع من الحوار والنقاش ونوع من الإقناع. لأنه أنا إذا ما بنيت هذا جسر الأمان والثقة مع طفلي وأعطيته نوع من الأمان واللي أعطيته المعلومة اللي هو بده يفهمها ويوصلها، إذا ما أخذها بشكل شافي مني رح يلجأ لملاجئ تانية اللي هي النت، الجوجل، بهاي الطريقة. وبعرض ما قديش بنضمن إحنا المعلومة تكون صحيحة، أو اختيار طبيعة الأصدقاء اللي بدها تكون مثلا. فعشان هيك لازم نبني هذا الجسر، هذا أكيد. مهم جدا الثقة والجسر الأمان اللي إحنا نبني مع أولادنا.
1: أكيد. اليوم أولادنا بتعرضوا للشاشات، صار الأهل للأسف يوقعوا في بعض الأخطاء، يعني بعض الأهالي ما بدنا نعمم، إنه أول ما ينولد الطفل بيفتحوا له حساب فيسبوك وبصيروا ينزلوا صور وأصلا بدون استشارة هذا الطفل. يعني
0: صحيح.
1: هو طفل لسه عمره أشهر بتنزل له صور، بيكبر بلاقي حاله له حساب من سنوات، فبسلم هذا الطفل الحساب وبقول لك ما هو أنا أهلي أصلا من الأساس هم بدهم يمنعوني، ما هم اللي فتحوا الحساب. صاروا الأطفال وخصوصا في المرحلة اللي بتميل شوي للمراهقة إنهم ينفتحوا على وسائل التواصل الاجتماعي ولتعلقهم بالشاشات. اليوم إذا أنا ما كنت زي صاحبتي معناه في خلل عندي أنا، فشوي إذا اليوم ننزل مثلا في أفراح مناسبات بنلاقي كل الأطفال خصوصا يعني ممكن الإناث أكثر بأنه كل الصاحبات نفس النظام نفس اللباس نفس طريقة ردات الفعل. كيف أنا اليوم بدي أخلي بنتي ولا ابني يختلف عن هاي السلوكيات وهو يستوعب أنه هذا هو اللي بيعمله الصح؟ يعني اليوم إحنا كبار وبتصرفوا بسلوكيات بيكونوا بأعمار العشرينات والثلاثينات وبيستخدموا الشاشات أو وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة شوي خاطئة لدرجة أنه أحيانا بيصير في اختلال بالقيم أنه طب ما هو أنا إذا ما نشرتش زي هيك بفكروني أنا تعيسة في حياتي.
0: صحيح.
1: فكيف اليوم أنا بدي أضبط هذا أنه أعمل توازن ما بين أني أسمح له في هاي الأشياء في نفس الوقت يعني أنه لا مش في كل إشي معناه صح.
0: صحيح. وهذا منرجع منقول أنه هذا التوازن اللي نعمله أساسه من هنا وصغار الأطفال من هنا وصغار، لأنه أنا إذا عودت طفلي على أنه هو بده يواكب كل إشي عم بيصير بالحياة أو يواكب زملائه بكل إشي، وبمرحلة المراهقة آجي مرة واحدة بدي أعمل كت أو أمنع، هون رح يكون كتير صعب لا إلي كأسرة وكمان بنفس الوقت لهذا المراهق اللي موجود عندي، لأنه أنا إله سنين طويلة متعود على نمط معين، متعود إنه يواكب كل شيء بده إياه عم بيعمله، كل شيء متاح لإله عم بيعمل زي أصدقائه مثلا أو صديقاتها عم تعمل متاح، مرة واحدة أجي أقطع، فهذا كتير صعب رح يكون صراحة. فعشان هيك بنرجع لموضوع القيم والمبادئ اللي أنا بدي أبنيها من طفلي من هو صغير، موضوع قديش يكون في صدق الأمانة الصراحة، موضوع كمان إنه قديش مهم إنه نربي على القناعة، وبنفس الوقت إنه مش شرط أصدقائك أي إشي عم بيعملوا لازم إحنا نعمله، إحنا نميز بين الصح وبين الغلط، وبنفس الوقت إنه برجع بقول إنه ما نعطي الحياة الوردية، لأنه مش كل الأبيات واحد، مش كل الأهالي طريقة شغلهم والدخل وهاي الأمور واحدة،
1: قدراتهم،
0: فإحنا بدنا نعمل قناعات، هاي القناعات اللي لازم أنا أبنيها عند الأطفال من هن وصغار. هلأ مرات طبيعي إنه يجي يقول لي صاحبي أو صاحبتي بدي أعمل زيها، بس قديش إذا أنا مش مقتنعة كأهل ومش حاسة إنه في أهمية لهذا الموضوع يكون في نوع من الحوار عشان يقتنع، مش إني خلص ممنوع إنك تعمل وخلص، لا نرجع منقول لأنه إذا منعته بهاي الطريقة رح أخليه
1: وما أنهى عن إشي أنا بعمل بالأساس.
0: عن إشي بالأساس. هلأ إشي تاني كمان مهم يمكن إحنا بناخده بعين الاعتبار، بنرجع منقول إنه أولادنا ما رح نمنعهم عن الشاشات لأنه نحن بهذا التطور، بس بنفس الوقت إنه قديش يكون في نوع من التوجيه والإرشاد والربط، بمعنى إنه أنا بعض الأجهزة بالأخص للعمر الصغير إنه في إشي اسمه الفاميلي لينك، في إشي اسمه أنا أعمل رقابة للأهل من خلال بعض التطبيقات اللي ممكن موجودة تكون على بليفون هذا الطفل، هاي الرقابة ما بتسمح لأي طفل إنه ينزل أي برنامج إلا بموافقة الأهل، فأنا كمان بعمل نوع من الرقابة لأنه لسه ما بيكون واعي 100% يمكن شو الإشي الصح وشو الإشي الخطأ
1: بدون ما يحس. طبعا
0: أكيد.
1: طيب قبل ما نختم الحلقة، يعني هذا موضوع كثير مهم ويطول صحيح. الحديث فيه
0: صحيح،
1: وإله جوانب كثيرة منها إيجابية على فكرة ومنها سلبية، يعني صحيح. زي ما حكيتي في البداية هو سلاح ذو حدين. رسالة أخيرة بتوجهها للأهالي لكل حدا بسمعنا اليوم على هذا الموضوع لخطورته وأهميته في نفس الوقت.
0: يعني أهم رسالة بدي أحكيها إنه زي ما إحنا عم نعمل مرات بسبب الأزمات اللي بنمر فيها ترشيد لاستهلاك المي أو بهاي الأمور، بدنا نعمل نوع من ترشيد لاستهلاك ومواكبة أطفالنا على الشاشات. مهم جدا نعمل نوع من التوازن، أنا ما بدي أمنعه كليا لأنه إحنا بعصر التطور والتكنولوجيا، بس قديش إنه يكون في نوع من الرقابة والوقت المتاح له على الشاشة وأعطيه مجال لأنشطة تانية مختلفة اللي تكون فيها نوع من الاستكشاف والنقد البناء خلينا نحكي، والآلية اللي هو بدي يشتغل فيها والألعاب البديلة اللي أنا أخلقها والحوار. أهم إشي الحوار الدافي مع أطفالنا، الحوار الدافي مهم جدا، والجلسة بغض النظر نص ساعة ولا ساعة هذا مهم جدا، نوع من الصداقة وجسر الأمان اللي أبني مع أطفالنا.
1: إذا بشكرك كل الشكر أستاذة منى أبو شمط أخصائية نفسية، كنت معنا للحديث عن يعني أثر الشاشات اللي فعلا بيأثر على أطفالنا وبيأثر علينا إحنا الكبار كمان مش بس على الأطفال. يعني بنحكي في نهاية هاي الحلقة إنه التكنولوجيا هي وسيلة ممكن إنها تكون فرصة للتعلم والنمو إذا أحسننا إحنا استخدامها، وممكن تتحول لتحدي إذا غاب التوازن. دور الأسرة أكيد دور مهم على تنظيم وقت الشاشات واستخدامها عند الأطفال وتقسيم المراحل العمرية، نعرف متى ممكن إنه يستخدمها متى لا، وضروري زي ما أحكينا قبل شوي إنه يا أمهات ويا أباء انتبهوا، إحنا ما بدنا نسمن أطفالنا ونعطيهم بس الغذاء الصحي، إحنا بدنا نغذي دماغهم كمان. والموضوع بيمتد لبناء وعي وترسيخ قيم، تعزيز حوار وثقة ما بين الأهالي وأطفالهم، حتى ينشأ الطفل قادر على إنه يتعامل مع العالم الرقمي والاجتماعي فيما بعد بمسؤولية وثقة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ أسرية. أشكركم على حسن الاستماع، وأوجه تحياتي لزميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولاء صالح. في أمان الله.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيد، أهلا بكم. 3 شهداء ومصاب بحالة حرجة جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مستشفى الخدمة العامة وسط مدينة غزة. مجلس الوزراء يبحث سبل تسريع معالجة أزمة المحروقات ويوجه برفع كميات التوريد وتوفير السيولة النقدية اللازمة لضمان تلبية احتياجات السوق، إلى جانب تشديد الرقابة على تدفق المحروقات وأوضاع محطات الوقود. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يؤكد أن اللجنة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لم تجتمع حتى الآن للإعلان عن موعد النتائج بسبب استمرار إدخال البيانات، مؤكدا أن النتائج ستعلن قبل منتصف الأسبوع المقبل. محافظة القدس تحذر من استعداد ما تسمى منظمات الهيكل لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل تزامنا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتتمركز عند البركة الثانية على الشارع الرئيس الموصل إلى أرطاس، وسط تخوفات من اعتداء الاحتلال على المواطنين المتنزهين في المنطقة. مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية المقامة على قمة جبل عبال المطل على مدينة نابلس. قوات الاحتلال تخطر مواطنا بإخلاء منزله المأهول في بلدة زعترة شرق بيت لحم. وأيضا قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين في منطقة وادي الشرخ ببلدة سعير شرق الخليلة. مستوطنون يسيجون أراض رعوية في الأغوار الشمالية. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أخيرا إلى أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي 3.05 شواقل، الدينار الأردني 4.30 شواقل، واليورو 3.48 شواقل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال طرق الحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمحافظة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة أزمة للخارج من برزيت، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، جلزون كثافة سير للخارج، بوابة سنجل مغلقة، كفر عقب قلندية جبع والبوابة الطيبة جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء راس الجهرة مغلقة للخارج، سالك للداخل، فوار والعروب العجوري مغلقات. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين كفر ديك جماعين جميعها مغلق، عورة أزمة وتفتيش للخارج، مدخل قلقيلية أزمة ياسير وعين شبلي مغلقة. كان هذا آخر تحديث على أحوال طرق الحواجز حتى هذه اللحظة. طاقم العمل في إذاعة 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: مع نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمان 24.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.
2: ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 3 شهداء ومصاب بحالة حرجة جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مستشفى الخدمة العامة وسط مدينة غزة. مجلس الوزراء يبحث سبل تسريع معالجة أزمة المحروقات ويوجه برفع كميات التوريد وتوفير السيولة النقدية اللازمة لضمان تلبية احتياجات السوق، إلى جانب التجديد على رقابة على تدفق المحروقات وأوضاع محطات الوقود. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخدور يؤكد أن اللجنة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لم تجتمع حتى الآن للإعلان عن موعد النتائج بسبب استمرار إدخال البيانات، مؤكدا أن النتائج ستعلن قبل منتصف الأسبوع القادم. محافظة القدس تحذر من استعداد منظمات الهيكل لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل تزامنا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. قوات الاحتلال تقتحم براكي سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتتمركز عند البركة الثانية على الشارع الرئيسي الموصول إلى أرطاس وسط تخوفات من اعتداءات الاحتلال على المواطنين المتنازهين في المنطقة. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم بناء إضافي في منزله في بيت جالة ذاتيا. مستوطنون يوسعون البؤر الاستيطانية المقامة على قمة جبل عبال المطل على مدينة نابلس. قوات الاحتلال تخطر مواطنا بإخلاء منزله المأهول في زعترة شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين في منطقة وادي الشرق ببلدة سعير شرق الخليل. وإلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعة المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، ابقوا معنا في برنامج ملف اليوم مع الزميلة وعد أبو عصيدة، إلى لقاء آخر.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: هنا إذاعة أمن 24،
2: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
5: والانضباط والرسالة الوطنية.
4: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
2: والخبر المسؤول
5: والتوعية الهادفة.
4: فلسطين تجمعنا
2: ومسؤوليتنا
5: إن كنا على قدر الثقة. على قدر الثقة.
6: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
7: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: مساء الخير، مساء الصمود، مساء الحرية والسلام على هذا الوطن الغالي الذي رغم كل ما يعانيه يبقى عزيزا غاليا منيعا في وجه الظلم والظلام. الوطن الذي مهما ضاقت به الحياة لا يضيق بنا، بل يبقى أبيا شامخا عزيزا عطوفا كريما على أبنائه. مساء الكرامة لكل من يصنع من الصبر أملا، ومساء الوفاء لكل أسير ينتظر فجرا يكتب الحرية بعد ليل طويل. مساء الحرية، مساء القدس، ومساء فلسطين بكل مدنها وقراها ومخيماتها، مساء الأرض التي ما زالت تكتب تاريخها بصمود أبنائها وبثبات من يحملون الحق ويؤمنون أن الكرامة ليست شعارا بل حق لا يسقط ولا يصادر ولا يموت. أعزائنا المستمعين أينما كنتم وحيثما يصلكم صوت أمن 24، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج ملف اليوم، حيث نضع بين أيديكم أبرز القضايا والملفات التي تمس المواطن الفلسطيني ونقاربها بالحوار وبالقانون وبالحقيقة. أنا وعد أبو عصيدة أرحب بكم وأرسل لكم كل المحبة والامتنان على حسن متابعتكم، كما أوجه تحية لزميلي محمد أبو قرع الذي يرافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وتصلكم تحيات طاقم عمل أمن 24 أينما كنتم. فكونوا معنا في هذه الحلقة الجديدة من ملف اليوم. إذن مستمعينا الكرام، في ملف اليوم، ليست القضية مجرد أرقام تضاف إلى تقارير حقوقية ولا وقائع تسجل في أرشيف الانتهاكات، إنها قصة إنسان يحاول أن يحتفظ بكرامته وهو يواجه العزلة والقهر والجوع والحرمان من العلاج وأنواعا متعددة من الإيذاء الجسدي والنفسي. التقارير الحقوقية الأخيرة تحمل شهادات ووقائع تثير تساؤلات جوهرية حول أوضاع الأسرى والأسيرات، وحول مدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحول دور المؤسسات الدولية في متابعة هذه الملفات والتعامل معها. في هذه الحلقة نفتح ملف الأسرى والأسيرات من زاويتين، زاوية قانونية تحلل الواقع وتقيمه في ضوء القواعد الدولية، وزاوية سياسية تتناول الأبعاد الوطنية والدبلوماسية لهذا الملف وما أيضا يتطلبه من جهود على المستويين المحلي والدولي. بدءا من القراءة القانونية، يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ جميل سعادة، مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أستاذ جميل، أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير أمن 24.
1: مساء الخير،
0: تحياتنا لك. كان أستاذ جميل، يعني ربما لأول مرة يرد في تقارير حقوقية الحديث عن استخدام الرصاص المطاطي داخل السجون بصورة باتت متكررة، يعني هل نحن اليوم أمام تطور في وسائل القمع أم أمام تغيير في العقيدة التي تدار بها المنظومة العقابية داخل السجون، وماذا يعني ذلك قانونيا؟ تفضل.
1: وفي البداية سعد مساك جميع السادة المستمعين، بالتأكيد أولا طريقة التعامل بدأت بوحشية ما بعد 7 أكتوبر واستفراد إدارة السجون بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وذلك بتعليمات واضحة وعبر الإعلام كانت ومن خلال زيارات بن غفير إلى السجون وحالة الاستعراض التي كانت تقدم عبر رسائل التواصل الاجتماعي. شهدت ساحات السجون اعتداءات كثيرة على الأسرى، سواء كانت من خلال الاقتحامات المستمرة والاعتداء عليهم بالضرب، سواء كان بالعصي والهروات وإطلاق الكلاب البوليسية، إلا أنه وسائل القمع كانت مختلفة في عبر السنوات الماضية والأشهر الأخيرة، وكثير كثيرا نسمع ونشهد عبر زياراتنا للأسرى وحال الأسرى كيف يبدو من أن قوات القمع قامت باقتحام السجون والاعتداء عليهم من خلال إطلاق الغاز والفلفل الحار، بالإضافة إلى الرصاص المطاطي على الأسرى من نقطة الصفر، وهذا أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف الأسرى. وسائل القمع هي متعددة وكثيرة، ووسائل التعذيب الذي تعرض له الأسرى سواء كان تعذيب جسدي ونفسي من خلال كذلك سياسة التجويع التي تمارس على الأسرى، وهذا نوع من أنواع التعذيب الذي يمارس وما زال يمارس على الأسرى داخل السجون، ناهيك عن سياسة التجويع والقمع، كذلك سياسة عدم السماح للأسرى باستخدام الحمام وانتشار الأمراض والأوبئة، ومنها المرض الجلدي الذي لا يكاد إلا أصاب كل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بسبب قلة النظافة وعدم السماح للأسرى بالحمام واستخدام وسائل النظافة، كذلك عدم تقديم العلاج الطبي اللازم لهم، بحيث أنه هنالك أسرى منذ العام وما يزيد يعانون من الإصابة بالمرض الجلدي الإسكابيوس.
0: نعم، يعني عندما يقول الأسير لمحامي أستاذ جميل يعني أنه قد يفقد أحد أطرافه بعد إصابته بالرصاص المطاطي، يعني هنا نحن لا نتحدث عن إصابة عابرة، يعني من خلال كل ما وثقتموه من شهادات أسرى محررين، يعني هل أصبح إيقاع الأذى الجسدي اليوم هو الهدف بحد ذاته، أم أنه يستخدم كأداة يعني لفرض مزيد من السيطرة على الأسرى في سجون الاحتلال؟
1: هي سياسة تمارس إدارة السجون بحق الأسرى، ومنها الاعتداءات المباشرة من خلال زياراتنا وتوثيق الانتهاكات. هنالك أسرى أصيبوا بكسور نتيجة الاعتداء بالضرب عليهم أثناء الاقتحامات، وأنهم لم ينقلوا إلى المستشفيات أو حتى إلى ما يسمى العيادة داخل السجن، ولم يقدم لهم العلاج، وأن كسورهم قد جبرت من تلقاء نفسها، وأن الأطراف التي كانت قد تعرضت إلى الكسر جبرت بطريقة الخطأ، ومنهم تم إطلاق سراحه وكان الكسر قد جبر بطريقة غير صحيحة وغير طبية، مما أدى إلى إخضاعه لعمليات جراحية ما بعد التحرر داخل المستشفيات.
0: نعم، يعني في هذه النقطة بالذات أستاذ جميل يعني نلحظ يعني من الشهادات الحرمان من العلاج يتكرر تقريبا في كل الشهادات، يعني بغض النظر عن نوع الإصابة، يعني إلى أي مدى أصبح العلاج اليوم وسيلة للعقاب؟ يعني كيف ينظر أيضا القانون الدولي إلى استخدام الرعاية الصحية كأداة ضغط في السجون؟
1: هو وسيلة تمارس على الأسرى، وعدم نقلهم إلى المستشفيات وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم، غالبا الأسير الذي يكون بحاجة إلى علاج طبي غالبا يجب أن يكون هنالك تدخل قانوني من قبل المحامين الذين يتابعون قضاياهم في المحاكم، أو حتى من خلال طواقم هيئة الأسرى التي تقوم على زيارة الأسرى داخل السجون وتقديم المشورة القانونية لهم والمساعدة القانونية في الحصول على العلاج من خلال تقديم طلبات إلى إدارة السجون، وفي حال لم يكن هناك استجابة من قبل الإدارة يتم اللجوء إلى المحكمة وتقديم ما يسمى التماسات ضد إدارة السجون لغاية تقديم العلاج الطبي للأسرى. كان هناك التماسات عبر الطواقم القانونية من المؤسسات الحقوقية ومحامو هيئة الأسرى ضد إدارة السجون، غالبا لأسرى بشكل فردي أو إلى حالات جماعية، إلا أن الإدارة لا تلتزم عادة بتقديم العلاج، وإن تلتزم بفترة بسيطة غالبا ما تعود إلى ممارسة هذه الانتهاكات. أولا يقع على عاتق الدولة الحاجزة بحسب الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات جنيف التي تعنى بحقوق الأسرى والمعتقلين، أنه يجب على الدولة الحاجزة أن توفر الرعاية الطبية للأسرى والمعتقلين، سواء من تقديمها داخل السجون أو نقلهم إلى المستشفيات المدنية للحصول على العلاج الطبي اللازم. بالإضافة إلى أنه قوانين إدارة السجون ذاتها التي تعمل بها إدارة السجون تفرض عليها تقديم العلاج للأسرى داخل السجون بشكل عام.
0: يعني هل هناك طريقة يعني لإجبار الاحتلال على الالتزام بهذه المواثيق الدولية؟
1: أولا الإجبار يأتي من خلال تقديم الطلبات الفردية أو الجماعية للأسرى أو اللجوء إلى المحاكم في كل سجن بمنطقته للمحاكم المركزية من خلال تقديم مثل هذه الشكاوى. عادة تلقى الشكاوى هذه استجابة من قبل إدارة السجون كونه أن الملف انتقل إلى المحاكم وكان هنالك قرارات إيجابية صادرة عن المحاكم فيما يتعلق بموضوع تقديم العلاج، لكن هذه الحالات هي حالات فردية وليست حالات جماعية. في حال تقوم إدارة السجون بتقديم العلاج، وتحديدا اليوم نتحدث عن المرض الجلدي الاسكابيوس الذي يكاد لا يكون إلا أسير جميع الأسرى انصابوا بهذا المرض، تقوم بتقديم علاج لغرفة بمعزل عن غرفة أخرى أو لقسم بمعزل عن قسم آخر، بحيث أنه لا تقدم العلاج إلى كافة الأسرى بشكل مباشر. لكن بطبيعة الحال في حال قدم العلاج لفترة معينة لكن تبقى البيئة التي يحتجز بها الأسرى هي بيئة غير صحية وغير نظيفة، من حيث أنه عدم السماح للأسرى باستخدام الحمام اليومي وأدوات النظافة وتبديل الملابس والفراش. هذا وبسبب اليوم نحن في فصل الصيف والرطوبة العالية، وعدم السماح للأسرى بالخروج إلى ساحة الفورة داخل السجن والتعرض لأشعة الشمس في حال وصلت أشعة الشمس إلى ساحة الفورة. هذا يبقي البيئة يعني منتشرة بها الأمراض. الأسرى اليوم يبقون مدة 23 ساعة في النهار داخل الغرف، ويتم السماح لهم بساعة واحدة بالخروج إلى ساحة الفورة.
0: يعني وهي غرف مقتضة بطبيعة الحال بعدد الأسرى، وهذه أمراض معدية قد تنتقل من أسير إلى آخر بسهولة. يعني وما يلفت الانتباه أيضا أستاذ جميل، يعني كثير من الانتهاكات تجري في بيئة مغلقة، يعني يصعب توثيقها، تغييب الرقابة المستقل عن هذه الانتهاكات. إلى أي حد يعني تساعد هذه السياسة، هذه العزلة على اتساع حجم الانتهاكات و غياب المساءلة، يعني غياب إمكانية المساءلة؟
1: بالتأكيد، والاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، هذا كله جعل الإدارة تستفرد بالأسرى داخل السجون، والاكتظاظ الذي يعني تعانيه السجون والأقسام والغرف، كل هذا يبقي الأجواء يعني غير صحية وغير آمنة من ناحية انتشار الأمراض، ومنها قلة النظافة وعدم السماح للأسرى باستخدام أدوات النظافة بشكل مباشر. نعم. ودائم.
0: في ملف الأسيرات أستاذ جميل، يعني تتحدث الشهادات عن عقوبات تفرض أحيانا لأسباب يعني تبدو بسيطة أو تافهة بين قوسين، يعني وجود صحن إضافي أو كيس نايلون. يعني كيف تقرؤون هذا النمط من العقوبات؟ ما الهدف من تحويل أدق التفاصيل اليومية إلى أداة عقاب؟ يعني نتحدث عن أسيرات كبيرات بالعمر فقدنا أوزانا، أخريات يعانين من أمراض مزمنة، حوامل يعيشن ظروفا استثنائية. كيف تتعاملون مع هذه الحالات كملف إنساني منفصل يحتاج إلى تدخل دولي خاص؟
1: الأسيرات داخل السجون والتي يقدر عددها بما يزيد عن 90 أسيرة اليوم نتحدث، يعيشنا ذات الظروف التي يعيشها بقية الأسرى داخل السجون، والحال السجن الدامون هو ليس بأفضل حال عن بقية السجون، بحيث أنه ما يمارس على بقية الأسرى من الذكور يمارس على الأسيرات. لكن خصوصية الأسيرات داخل السجون بشكل خاص، تحديدا الأسيرات الحوامل ومنهن الأمهات، والتي بحاجة إلى رعاية واهتمام صحي وطبي.

0: فيما يتعلق بموضوع الحجاب والاقتحامات المستمرة داخل السجن وانتهاك خصوصية الأسيرات، عدم تقديم الحاجيات النسائية اللواتي الأسيرات هن بحاجة لهن. هذا كله يزيد من حياة وظروف الأسيرات تعقيدا داخل السجون الإسرائيلية.
1: نعم، من وجهة نظر يعني قانونية ننتقل، يعني هذه الشهادات تحيلنا إلى سؤال قانوني يعني مهم، أنه متى تنتقل المخالفات من كونها انتهاكات حقوقية إلى أن تصبح يعني جرائم يمكن المطالبة بالمساءلة عنها أمام القضاء الدولي؟
0: في طبيعة الحال مجمل هذه الانتهاكات هي يمكن توصيفها على أنها مخالفات مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومن اتفاقية جنيف التي أوجبت على الدولة الحاجزة تقديم المعاملة الإنسانية للسجناء، لكن إدارة السجون لا تقوم بمثل هذه الممارسات الإنسانية والقانونية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وتقوم على مخالفة اتفاقية جنيف.
1: نعم، يعني إذا كانت أستاذ جميل المؤسسات الحقوقية توثق والمحامون يرفعون التقارير، العائلات تواصل المطالبة، الإعلام ينقل الصورة، يعني ما الحلقة التي ترونها اليوم الأضعف في سلسلة الحماية الدولية للأسرى لتتحول الإدانات إلى مواقف ويعني تحركات فعلية على الأرض؟
0: صحيح، أولا يجب على مجمل هذه المؤسسات الحقوقية والدولية وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر الضغط على إدارة السجون من أجل السماح لتواقمهم بزيارة الأسرى وتوثيق مجمل هذه الانتهاكات. على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أن تخرج عن صمتها وأن تصدر على الأقل حتى ولو كانت بيانات تبين مدى المعاملة الغير إنسانية والغير قانونية التي تمارس وما زالت تمارس على الأسرى داخل السجون منذ ما طبعا مجمل هذه الانتهاكات كانت ما قبل 7 أكتوبر لكن زادت ما بعد 7 أكتوبر.
1: نعم، يعني من خلال لقاءاتكم مع الأسرى والمحررين، الشهادات التي يدلون بها، ما الذي لا تستطيع التقارير المكتوبة أن تنقله ويبقى حاضرا فقط في شهاداتهم وتفاصيل ما عايشوها؟
0: بالتأكيد، أولا هناك العديد من الأسرى لا يرغبون بالحديث عما حصل معهم خلال فترة الأسر لعدة أسباب، سواء كانت أسباب شخصية أو أسباب خوفا من إعادة اعتقالهم، لكن هنالك طريق من قبل النيابة العامة الفلسطينية يقوم على توثيق مجمل هذه الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى داخل السجون خلال الفترة الماضية.
1: نعم، أخيرا أستاذ جميل، يعني إذا استمر هذا الواقع على هذه الوتيرة، ما المخاطر الإنسانية والقانونية أيضا المحتملة التي قد نكون يعني أمامها خلال المرحلة المقبلة؟ ما السيناريوهات الأخطر؟
0: بالتأكيد كل السيناريوهات مفتوحة تبقى حيال قضية الأسرى، وتحديدا في ظل استفراد إدارة السجون بالأسرى وعدم تقديم الرعاية والاهتمام الصحي والطبي لهم، تبقى حياة الأسرى مأساوية داخل السجون وبحاجة إلى يعني موقف وقرارات من المحاكم من أجل لجم الممارسات الغير قانونية بحق الأسرى داخل السجون.
1: نعم، يعني كل الشكر لكم الأستاذ جميل سعادة، مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على هذه الإضاءات القيمة وأيضا على هذه القراءة القانونية التي وضعتنا أمام يعني صورة أكثر وضوحا لما يجري داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات. إذن وفق ما استمعنا إليه في هذا الحوار، فإن الصورة التي ترسمها شهادات الأسرى والتقارير الحقوقية تشير إلى تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات داخل سجون الاحتلال، وكما يعني أوضح ضيفنا الأستاذ جميل سعادة، فإن هذه الانتهاكات لا ينظر إليها باعتبارها حوادث منفردة بل كجزء من واقع يتطلب توثيقا مستمرا ومتابعة قانونية وتحركا دوليا عاجلا. لنا. يعني إذا كان البعد القانوني قد وضعنا أمام تفاصيل ما يجري داخل السجون، فإن البعد السياسي والدبلوماسي أيضا يبقى جزءا

0: أساسياً في قراءة هذا الملف لفهم كيفية التعامل مع التطورات المتسارعة وما تفرضه من تحرك عاجل على المستويين الإقليمي والدولي. من هنا يسرنا أن ننتقل إلى ضيفنا الثاني الأستاذة عبد الفتاح دولة المتحدث الرسمي باسم حركة فتح لنقرأ معه هذا الملف من زاويته السياسية والوطنية. أستاذ عبد الفتاح أهلا وسهلا بكم دوما عبر أثير أمن 24.
1: تحية لك سيدة وعد ومن خلالك للمتابعين الكرام.
0: تحياتنا لك. يعني أستاذ عبد الفتاح نبدأ من المشهد الأعم، يعني تقارير المؤسسات الحقوقية تتحدث اليوم عن تصعيد في أساليب الاعتداءات على الأسرى بدءا من الرصاص المطاطي والتجويع والحرمان من العلاج وانتهاءا بالعزل والعقوبات الجماعية. يعني كيف تقرؤون هذا التصعيد وماذا يقول عن طبيعة المرحلة الصعبة التي يمر بها ملف الأسرى اليوم والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال؟ تفضل.
1: شوفي، كل هذه التقارير بكل ما تحمل من بشاعة وممارسات لم تخطر في بالنا، كل هذه التقارير حقيقة لا تغطي كل ما يحصل داخل السجون وحقيقة ما يحصل داخل السجون، لأننا في كل يوم يصلنا شهادة جديدة، في كل يوم يصلنا اعتداء جديد. يتفنن هذا الاحتلال في تعذيب الأسرى وفي استهداف الأسرى للدرجة التي لم يعد بمقدورنا تخيل شكل الاعتداء الذي سيأتي الخبر عنه لاحقا. لكن عندما تصل المرحلة إلى الحد الذي يغتصب فيه الأسرى، يعدم فيه الأسرى، يقتل تحت التعذيب، يجوع، تصادر كل مقومات الحياة لديهم، كل شيء محسوب لهم، حتى الطعام وحتى الهواء وحتى اللباس، حتى فرشة النوم التي تصل إلى الأسرة تصادر صبيحة اليوم وتعود إلى غرفة الأسرة في نهاية اليوم، حتى لا يجلس الأسير على فرشة ويبقى إما على الأرض أو على الحديد. فكل ما يحصل داخل سجون الاحتلال هو أبشع بكثير من كل هذه التقارير المؤلمة التي يبكي لها الحجر ولا يتحرك لها العالم حقيقة. وعد مع السابع من أكتوبر أول هجوم شنه هذا الاحتلال المجرم كان على الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، وأراد هذا المتطرف ابن كفير أن يقضي على المكون الوطني والنضالي للحركة الوطنية الأسيرة وأن يستهدف الأسرى في أقل تفاصيل حياتهم، في كرامتهم، في معيشتهم، وأراد أن يقضي على تنظيم الحركة الأسيرة. وما تحقق على مدار سنوات من النضال والإضراب المفتوح عن الطعام بغية كسر الأسير، كسر إرادة الأسير، كسر عنفوان الأسير، إذلال الأسير، وإيصال رسالة إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني أن كل من يمارس أي فعل ضد الاحتلال يصل إلى السجون سيتعرض لكل هذا القمع وكل هذا التنكيل المتواصل من قبل هذه الحكومة وهذه الوزارة، وزارة الأمن الداخلي التي يطلق عليها المتطرفة. وبالتالي ينم ذلك أيضا عن عقلية هذا الاحتلال المجرم، عن طبيعة هذا الاحتلال المجرم، عن نهج حكومة نتنياهو ومن معه من المتطرفين التي تسعى إلى كسر إرادة وعزيمة الأسرى تماما، كما يسعون إلى أن يدفع الشعب الفلسطيني لرفع الراية البيضاء.
0: نعم، يعني أستاذ عبد أيضا يعني إعلان نادي الأسير أن قوات القمع في سجون الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي أيضا على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل الزنزانة. يعني هل نحن أمام اعتداء معزول أم أمام مرحلة جديدة من الاستهداف المباشر يعني للرمزيات الوطنية الأسيرة في محاولة ربما لكسر ما تمثله من حضور وطني وسياسي أيضا في الوعي الفلسطيني؟
1: على المسافة صفر وعد أطلقوا عليه هذه الرصاصة واخترقت قدمه وصولا إلى العظمة، لربما لا تكون هذه المرة الوحيدة، هذا ما كشف، وهذه واحدة من الاعتداءات بالرصاص مع الأسرى ومع قيادات الحركة الأسيرة داخل السجون. مدة ليست طويلة خرج هذا المتطرف من كثير في فيديو ونشره هو على الملأ وهو في زنزانة القائد مروان البرغوثي ويقوم بتهديد القائد مروان البرغوثي، ومنذ ذلك الحين ونحن ندرك أن حياة القائد مروان البرغوثي في خطر. هم أرادوا أن يستهدفوا قيادة الحركة الأسيرة حتى يوصل رسالة إلى كل الأسرى، نحن نبدأ بقيادتكم قبل أن نصل إليكم، ونريد كسر قيادتكم قبل أن نكسر كل الأسرى كل داخل السجون. كل هذه الممارسات ممنهجة ويقصد من خلالها استهداف قيادة الحركة الأسيرة، ويقصد من خلالها أن يتم نشر هكذا فيديوهات تدلل أنه لا أحد معفي من العدوان ومن الاستهداف المباشر من قبل إدارة سجون الاحتلال. وفي ذلك تحدي ليس فقط للشعب الفلسطيني الذي لا يمكن أن يخضع أمام كل هذه الممارسات، التحدي الأكبر أخت وعد هو لمنظومة القانون والعدالة الدولية الإنسانية والاتفاقية جنيف الرابعة وكل اتفاقيات الدولية التي تتعامل مع الأسير الفلسطيني أسير سياسي مقاتل من أجل الحرية، ويجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس. لكن هذا ما يحصل في ظل صمت وعجز المجتمع الدولي وسكوت عن كل هذه الجرائم. هذا احتلال مجرم خارج عن القانون، ويتحدى القانون ويتحدى العالم ويتحدى الشعب الفلسطيني بهذه الممارسات الخطيرة.
0: يعني في هذه النقطة بالذات أستاذ عبد، يعني جامعة الدول العربية وغيرها من الجهات الحقوقية والدولية أدانت الاعتداءات وتدينها بشكل مستمر، يعني ودعت أيضا إلى تشكيل لجنة تحقيق، زيارة طبية مستقلة وغيرها من الأساليب. يعني من وجهة نظركم ما أهمية هذه المواقف؟ كيف يمكن البناء عليها؟ وأيضا المتابع يسأل يعني ماذا بعد الإدانة؟
1: شوف، قيمة هذه المواقف فقط في التنفيذ. إن لم يتم إلحاقها بإجراءات فعلية حقيقية تلاحق هذا الاحتلال وتحاسب هذا الاحتلال وتجبر على وقف سياسات العدوانية بحق الأسرى داخل السجون، وتلاحق وتحاسب كل من ارتكب جريمة بحق أبناء شعبنا وأسرانا داخل السجون، لا يمكن أن يكون هناك أهمية لهذه المواقف. لا نقلل منها، لكن يعني الموقف النظري إن لم يتم تحويله إلى موقف فعلي هذا يعطي الضوء الأخضر للاحتلال بأن يواصل جرائمه، لأنه سيشعر أنه في مأمن من العقاب. ودائما ما نقول من أمن العقاب أساء الأدب. في حال هذا الاحتلال المجرم أمعن في جرائمه بحق شعبنا وبحق أسرانا، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ اتفاقيات جنيف، في تطبيق كل ما صدر عن المنظومة الدولية من قرارات، وبإيفاد لجان عاجلة إلى داخل السجون للكشف عما يحصل مع الأسرى وقيادات الأسرى، وفي مقدمتهم الصليب الأحمر، المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها أن تدخل إلى داخل السجون، ولم يستطع الاحتلال منعها بعد أن فشل في تمرير قانون في الكنيست يمنع الصليب الأحمر من الدخول إلى السجون. الآن يجب أن يتوجهوا إلى السجون وأن يكشفوا للعالم حقيقة ما يحدث مع أسيراتنا وأسرانا، وأن يتحركوا باتجاه اتخاذ إجراءات فعلية عقابية ضد هذا الاحتلال وذراعه مصلحة سجون الاحتلال.
0: نعم، يعني أخيرا ما الرسالة التي يمكن أن يبعثها صمود الأسرى وفي مقدمتهم الأسير القائد مروان البرغوثي إلى الشعب الفلسطيني والرأي العام العالمي؟ ولا نقول الرسالة التي نحن نوصلها إلى الأسرى، بل ماذا نتعلم يعني من صمود الأسرى؟
1: شوف، مروان البرغوثي سيقول لنا ما قاله دائما، أننا صامدون وأننا رغم كل ما نتعرض له لن نخضع أمام ممارسات الاحتلال. وكان يقول دائما يعني لا قيمة لحريتي دون حرية الشعب الفلسطيني، وإذا كانت حريتي ثمنا لحرية شعبي فأنا أقدم حريتي ثمنا لحرية هذا الشعب الفلسطيني العظيم. وهذا موقف الأسرى، لكن حقيقة هم يتعرضون لظلم وعدوان كبير يتطلب. الرسالة ستكون إلى أبناء شعبنا، لا تتخلوا عنا، كونوا دائما على قدر المسؤولية، لطالما كنا نثق بشعبنا الفلسطيني أن يقف وقفة واحدة ضد ما يمارس بحقنا. نحن نريد لهذا الشعب أن يكون كما عاهدناه متماسكا، يصرخ في وجه هذا الاحتلال ويشكل لنا حماية وأمان على الأقل، أن لا يتركنا وحدنا في مواجهة كل ما نتعرض له داخل السجون.
0: نعم، يعني المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الأستاذ عبد الفتاح دولي، شكرا جزيلا لكم على هذه القراءة السياسية المعمقة، ونرحب بكم دوما عبر أثير أمان 24. يعني بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم. كل الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين الأستاذ جميل سعادة مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأيضا الأستاذ عبد الفتاح دولي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح على ما قدمه من قراءات وإضاءات أثرت هذا الحوار ووضعتنا والمستمعين أمام صورة أوضح لما يجري داخل سجون الاحتلال وأمام المسؤولية الوطنية والإنسانية أيضا في إبقاء قضية الأسرى حية في الضمير والوجدان الفلسطيني والعربي والعالمي. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة وعلى ثقتكم التي نعتز بها دائما، والتي يعني تدفعنا إلى أن نكون دوما أقرب إلى الحقيقة وأوفى إلى الكلمة المسؤولة، وأحرص على أن يبقى صوت الوطن حاضرا في كل بيت وفي كل قلب. قبل أن نغادر الأثير نتمنى السلامة والحرية لجميع الأسرى والأسيرات، على أمل أن نحتفل بحريتهم في كل ربوع الوطن، لا على أبواب السجون بل في ساحات الحرية وميادين الفرح. التحية الأعظم لمن يكتبون كل يوم فصلا جديدا من فصول الصمود والثبات، لأسيراتنا الصابرات ولأسرانا البواسل الذين يواجهون القيد بالكرامة، يواجهون العزلة بالإرادة، يواجهون الألم بالأمل، ويثبتون في كل يوم أن الحرية ليست هبة بل حق لا يسقط، وأن الإنسان قد يقيد جسده لكن إرادته لا تقيد، وأن الأوطان تحفظ بأهلها الذين يصبرون ويقاومون ويؤمنون أن الفجر يأتي وإن طال الليل. من هنا من إذاعة أمن 24 نرسل تحية وفاء واعتزاز إلى كل أسيرة وأسير وإلى عائلاتهم الصابرة، وندعو الله أن يكون الفرج قريبا وأن يأتي اليوم الذي يعني تفتح فيه أبواب الزنازين وتكسر فيه القيود ويعود الأسرى إلى بيوتهم وأهلهم مرفوعي الرؤوس محمولين على أكف الكرامة والمجد، فالحرية لهم حق والكرامة لهم حق والوطن لا ينسى أبنائه أبدا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة مستمعينا ومشاهدينا الكرام من ملف اليوم، تقبلوا أطيب التحيات مني أنا وعد أبو عصيدة، كنت معكم في الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون، وتقبلوا تحيات زميلي محمد أبو قرع الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وتصلكم تحيات طاقم عمل أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا. إذن كنتم مع أمن 24 إذاعة الكل الفلسطيني، ودائما وأبدا فلسطين تجمعنا. دمتم بخير ودامت فلسطين عزيزة حرة أبية، والسلام دوما على وطن السلام.
2: نظرة عميقة وتحليل شامل نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة، على قدر الثقة.
3: لأنه فلسطين بتجمعنا، أمن 24 معكم على مدار الساعة.
4: من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل، أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. استشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجلس الوزراء يبحث سبل تسريع معالجة أسمد المحروقات ويوجه برفع كميات التوريد وتوفير السيولة النقدية اللازمة لضمان تلبية احتياجات السوق، إلى جانب تجديد الرقابة على تدفق المحروقات وأوضاع محطات الوقود. باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخدور يؤكد أن اللجنة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لم تجتمع حتى الآن للإعلان عن موعد النتائج بسبب استمرار إدخال البيانات، مؤكدا أن النتائج ستعلن قبل منتصف الأسبوع المقبل. محافظة القدس تحذر من استعدادات منظمة الهيكل لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل تزامنا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. قوات الاحتلال تقتحم براكي سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتتمركز عند البركة الثانية على الشارع الرئيسي الموصول إلى أرطاس وسط تخوفات من اعتداء الاحتلال على المواطنين المتنزهين في المنطقة. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم بناء إضافي في منزله في بيت جالا ذاتيا. مستوطنون يوسعون البؤر الاستيطانية المقامة على قمة جبل عيبال المطل على مدينة نابلس. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين في منطقة وادي الشرخ ببلدة سعير شرق الخليل. اندلاع مواجهات عنيفة خلال تصدي شبان لهجوم المستوطنين على أطراف بلدة ترمس عيا شمال رام الله. وإلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.
5: صوت الحقيقة، الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق، وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.
6: بهمتنا بنبني البلد، بالقوة والإرادة بنعمرها. إحنا أولاد البلد. أولاد البلد البرنامج اللي بنحكي فيه عن مبادرات الشباب، قصصهم، نجاحهم وأفكارهم. أولاد البلد كل يوم 3 الساعة 7 المساء على أمن 24 مع محمد الخطيب. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

يسعد مساكم مستمعين أمن 24. اللقاء برجع بتجدد معكم من جديد ببرنامج أولاد البلد. أولاد البلد إلها سند. أولاد البلد مسؤوليتهم يحموا هالبلد. أولاد البلد كل يوم 3 الساعة 7 المساء بتسمعونا على موجاتنا في الوسط والشمال والجنوب ومن خلال موقعنا الإلكتروني amin24.ps. إمكانكم كمان تتابعونا من خلال التلفزيونات التفاعلية وتتواصلوا دائما معنا وتسمعونا في كل برامجنا. أولاد البلد بنحكي مع الشباب، بنسمع منهم مبادراتهم أفكارهم، رح نحكي كمان في قضاياهم، رح نحكي في كل الأمور اللي بتهم الشباب في هالبرنامج، برنامج أولاد البلد. في الهندسة الإذاعية علي نجاص، مساء الخير يا علي، من وراء الميكروفون رح أكون معكم كل يوم 3 الساعة 7 المساء، محمد الخطيب.

0: مكملين معكم مستمعينا ببرنامج أولاد البلد وعلى موجاتنا 94.2 في رام الله بيت لحم والقدس, 97.3 في الخليل, 105.6 في نابلس, وأكيد عبر موجاتنا في أريحة جنين وطباس. مكملين معكم موقعنا الإلكتروني amen24.bs. وخلينا نبدأ اليوم حلقتنا من برنامج أولاد البلد من طول كرم. رح نروح لطول كرم, معنا من هناك رهف جتاوي. مساء الخير يا رهف.
1: اهلا مساء الورد, يعطيك الف عافيه.
0: يعطيك الف عافيه, كيفك يا رهف؟
1: الحمد لله, الله يسعدك.
0: يسعدك. دائما بنحكي انه الشباب هم سند البلد, ودائما بنحكي انه احنا اولاد هالبلد. يعني بدايه رهف, لو تخبر المستمعين شو بتعملي, تفضلي.
1: انا رهف جيتاوي, خريجه اعلام رقمي من جامعه القدس المفتوحه. طبعا من زمان عندي شغف بالاعلام وحب اني اسمع قصص الناس وانقلها للناس بطريقه مهنيه وحقيقيه.
0: نعم.
1: وانا اعلاميه طموحه جدا, وبسعى وبشغل لحالي لابني حالي من حالي.
0: نعم. طيب كيف بتفكر رهف انه يكون لها دور في مجال الاعلام, خلينا نحكي طريقه تعكس فيها صوره الشباب في البلد؟
1: بلا شك, من أني أنزل على الميدان وأسمع قصص الناس, أكون متواجدة في الميدان.
0: نعم. طيب يعني رهف أكيد بتشاركي في مبادرات وفي برامج إلها علاقة في الشباب, لو تحكي لنا شوي عن هاي المبادرات اللي أنت بتشاركي فيها, وشو اللي بدفعك أنك تكوني مشاركة في هاي المبادرات؟
1: نعم بلا شك, يعني شاركت بكتير مبادرات وبكتير مشاريع, ومن أهمها وأحلاها كانت اللي هي عن النازحين عندنا في مخيمات تل كرم, مخيم نور شمس ومخيم تل كرم.
0: تمام. إيش كانت هاي المبادرة؟ إيش يعني إيش كانت الفكرة منها؟
1: كانت الفكرة من المبادرات إنه نقدر نأمن لو شغلات بسيطة أول ما طلعوا النازحين من المخيمات, لو نأمن شغلات بسيطة لهاي النازحين, إحرامات, أواعي, أشياء زي هيك بسيطة جدا يعني تكون.
0: نعم.
1: والحمد لله قدرنا أنه نأمن أكبر عدد منهم, لأكبر عدد من السكان المخيمات, وكانت من أحلاهم. اللي بدفعني بلا شك أنه إنسانيتي, مساعدة معناتها, لأنه شفنا كديش عانوا لما طلعوا من بيوتهم, وبلا شك يعني فيش أصعب من الواحد أنه يترك بيته.
0: نعم. كيف ممكن نربط التطوع بالإعلام يعني رهف؟
1: هو حرفياً الإعلام يعني بدك تقدم قد ما بتقدر منه, أكثر من إنك تشتغل شغل فيه. يعني بدك تقدم, بدك تتطوع كتير لحتى تشتغل فيه.
0: نعم. وهي فعلياً جزء أصلاً من مسيرة الإعلام, هي خلينا نحكي مسيرة تطوع إنسانية لحتى أنت توصلي فكرة الناس, لحتى توصلي أنت الظروف اللي بمروا فيها الناس, عشان أنت تقدر توفري لهم أقل أو يعني أبسط الحقوق.
1: بالضبط. هو أصلاً يعني التطوع هو اللي بيصنع أثر على أرض الواقع, والإعلام هو اللي بنقل هذا الأثر.
0: نعم. طب كيف بتفكر رهف مستقبلاً, يعني شو بتفكر إنها تعمل في هذا المجال؟ كيف بتفكر إنها توصل الصورة للشباب الفلسطيني؟
1: طموحي إني أكون صحفية بترك أثر حقيقي بين الناس, أصنع محتوى أوصل قصص الناس وقضاياهم بطريقة مهمة. نعم. كمان أطور مشروعي الخاص في الإعلام بالمستقبل.
0: نعم. لإيش يعني شو الإشي اللي بتفكر تعملي؟
1: اللي بفكر أعمله إنه يكون في عنده منصة إعلامية رقمية شبابية فقط لخريجين الإعلام.
0: تمام.
1: يعني يكون بشرط أساسي إنه يكون خريج إعلام.
0: إيش الهدف من هاي المنصة أو إيش رح تعملي فيها؟
1: زي ما حكيت لك إن أنا كتير بحب أوصل قصص الناس وقضاياهم, وأكيد حصلت الضوء على هذا الموضوع.
0: بس ليش اخترت طلاب الإعلام؟ شو هالتحيز هذا؟
1: لا مش تحيز, لأنه إحنا حرفيا مظلومين بسوق العمل. يعني ما في حد كتير بيشتغل على بشهادته عندنا في مجال الإعلام. كتير منهم عادي يعني بيكون مصور ماخذ كورس بنزل بصور، هاي صار المصور، هاي صار بيشتغل في مجال الإعلام مصور.
2: طب برأيك يعني خلينا نحكي، برأيك إقبال باقي التخصصات على مجالنا اللي هو مجال الإعلام هو اللي عامل المشكلة في في في موضوع الوظائف، ولا فعليا كمان ممكن إحنا كشباب وصبايا يكون إلنا دور، يعني كيف إحنا ممكن نقدم حالنا في المجتمع؟
1: حتى هي مش مشكلة في معنى مشكلة، خلينا نحكيها انه يعني في اشخاص يعني مش هون مكانهم، يعني انت بدك تدخل هذا المجال روح ادخل تخصص اعلام يعني عشان تدخل هذا المجال. بس عندنا في كتير من الصحفيين بنشوفهم بيكونوا في الميدان هم اساسا مش خريجين جامعات، يعني مش خريجين تخصص الاعلام،
2: فيعني هيك هيك بزعلوا منك، هيك بزعلوا منك.
1: لا كلهم على راسي والله يعطيهم ألف عافية،
2: هيك بزعلوا منك يعني وبيحكوا إنه رهف متحيزة للإعلاميين ولخرجين الإعلام. بس شوفي أحيانا في ناس بتنظر للإعلام إنه هواية كمان، وممكن ممكن يقدموا على فكرة أشياء زيهم زي الطلاب أو زيهم زي خريجين الإعلام
1: كمان، وممكن يقدموا أحسن. خلاص بفكر بالموضوع وبفكر أضم كمان هيك اللي عندهم هواية بس وبشوف الشغف بعيونهم.
2: أي حدا ممكن، صحيح أي حدا يعني كفكرة طبعا، هاي أي حدا ممكن يكون عنده إقبال على مجال الإعلام يكون فعلا تشعر أنه عنده محتوى وعنده إشي قد ممكن كمان أنه يساعدك في هاي المنصة.
1: صحيح أكيد.
2: تمام رهف جتاوي من طول كرم، شكرا كثير لك وسعدين بأنك اليوم كنت معنا، وبالتوفيق يا رهف، يسعد مساكي.
1: شكرا، الله يسعدك، يعطيك العافية.
2: يسعد مساكي، هلا.

0: احنا صوتكم اكيد وبدون تردد ومعكم على تردداتنا 94.2 في رام الله بيت لحم والقدس ونابلس 105.6. خلينا نروح لهلا فارس اللي كمان رح ندردش احنا وياها اليوم في برنامج اولاد البلد. مساء الخير يا هلا.
1: يسعد مساك استاذ محمد،
0: كيفك شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام، الله يسعدك.
0: يعني احنا نحكي للمستمعين في نابلس انه بامكانهم يسمعوا امن 24 على 105.6. من الصبايا اللي بتشارك كثير بالمبادرات وبكون في كمان لها دور في تقديم محتوى يساعد الشباب، شو بتعملي يا هلا؟ احكي لنا.
1: صراحة أنا من لما كنت في الجامعة سنة تانية بلشت أشتغل على هذا الإشي وأقدم أي إشي أقدر إنه يغير لو شوي في البلد، أو إنك أنت تعطي بصمة إنه أنت عملت الإشي اللي بدك إياه فعليا.
0: كيف وليش اللي بدفعك لهذا الاتجاه؟
1: شوف، لأنه لما أنت تدخل مجال الصحافة فعليا خلص. لا
0: ونحن اليوم المستمعين رح يحكوا عنا متحيزين لأنه ضيوفنا كلهم لهم بمجال الأحلام. تفضلي هلا.
1: لما أنت تكون صحفي خلص لا إراديا بتكون بدك تعمل إشي تسجل الناس إنه إحنا فعلا في عنا شغلات، طب ليش ما يصير في تغيير؟
0: نعم،
1: مش كل إشي عنا بفلسطين احتلال أو سياسة بس.
0: نعم.
1: في أشياء تانية حلو إنه إحنا نسلط الضوء عليها، نفرجيها للناس.
0: زي إيش؟
1: والله إحنا عندنا أنا حاليا بشتغل مع منصة تلفزيون شمعة.
0: نعم.
1: إحنا هم بنحاول نسلط الضوء على كل قصص مشاريع الشباب اللي فعليا نجحت من بسبب الحرب.
0: نعم. كيف يعني أو إيش دور الإعلام أو إيش دور هلا في خلينا نحكي إيصال رسالة هدول الشباب للمجتمع؟
1: إني أنا أروح أصور قصتهم وأنشرها للناس تشوفها بالطريقة الصح، ما أدخل الاحتلال ولا الشهداء. أكيد طبعا هذا الإشي
0: ما احترامنا طبعا للشهداء ولا الأسرى ولا كل
1: صحيح، وهذا
0: أبناء شعبنا.
1: صار هذا الإشي احتيادي فعليا، لأن إنه إحنا ببلد هذا الإشي يعني مش في إيدنا.
0: نعم.
1: الناس صارت تزهق من كثر ما بتشوف الاخبار الصراحه السيئه.
0: تمام. فاحنا عم يعني هلا عم بتفكر تروح ل خلينا نحكي الجانب الايجابي في البلد.
1: صحيح، لانه هذا الشيء مهم انه احنا نسلط الضوء عليه. احنا ليش نفرجي الناس بس انه احنا بلادنا كل شيء فيها بس سيء؟ لا، في اشياء ايجابيه كثير بتصير. طب ما هي الحرب وقفت كثير عمال من الداخل وكثير شباب توقف شغلهم ورا هاي الحرب، عملوا مشاريع ونشأت مشاريعهم.
0: نعم. شو اكثر مشروع هيك لفتك او اكثر مبادره لفتتك هلا وانت عم بتغطي او بتشتغلي على هاي البرامج او على هاي القصص؟
1: صراحة الموضوع القصة اللي لفتتني في قصة كانت في جنين لواحد هو زوجته فتح مشروع لإله اليرنجي.
0: نعم.
1: فكرة مشروعه هو مجرد يعني اليرنجي أي حدا بيقدر يعمله، بس إن فكرة إن أنت تساعد زوجتك تساعده في هذا المشروع وتفتح بسطة والناس تيجي عليك، هاي فكرة كتير حلوة صراحة. والمشروع الثاني اللي فاتني إنه صورنا قصة لواحد من غزة.
0: نعم.
1: موجود عندهم بسبب الحرب وفتح بسطة فلافل.
0: نعم. قديش بتحسي هلا إنه قديش بتحسي إنه إحنا عن جد كشباب في مجال الإعلام إلنا دور كبير في في في في توصيل قصص هاي هدول الشباب، وفي في فعلا احنا نكون سند لهدول الشباب يعني في في في في كل الاشياء او البرامج اللي بيشتغلوا عليها او المبادرات اللي هم بيعملوها.
1: ثم انت ماشي وعامل مصور الاشي صح وموصل الناس له كتير اثر كبير. يعني فعليا انا صورت قصة هاد الغزاوي اللي بحكي لك عنه.
0: نعم.
1: هو موجود في المساكن الشعبية، زمان صورتها بس امبارح وصلتنا رسالة منه انه احنا انت من وراكي صاروا اغلب المؤسسات الاعلامية يجوا عنده يصوروني.
0: نعم.
1: صاروا يجوا زباين. فتخيل انك انت كمية التغيير اللي احنا بنعملها على مشاريع الشباب، ممكن الناس تفكرها هي مجرد اشي سهل، بس هو لا، صراحة مش اشي سهل انك انت تروح توصل فكرة القصة بالشكل الصح وترجيها للناس عشان ترجيهم انه احنا في عنا احنا الناس ناجحة، الشباب عندنا بتفكر وبحاب تغير وتعمل وتسوي.
0: نعم.
1: بس ايد في ايد احنا لازم نكون عشان نعمل هذا الاشي فعليا.
0: برأيك قديش تغيرت فكرة العون والتطوع؟ زي أكيد كنت بتسمعي من الكبار يعني زمان قديش كان في تطوع، قديش كانت فكرة العون، وقديش كان في مساندة لهاي المبادرات ومساندة لهدول الشباب. قديش تحس إنه اختلفت هاي الأمور، صارت فكرة العون والتطوع هي مواصلات وسندويش ومش عارف إيش، من يعني من خلال خلينا نحكي البرامج اللي تنفذ من قبل بعض المؤسسات.
1: صراحة شوف، هون في هذا الموضوع فيني أحكي إنه في تحيز فعليا. يعني قبل، خاص قبل الحرب، كان يكون في تطوع، يعطوك الإشي صح، يوفروا لك بدل مواصلاتك على أقل ما فيها.
0: نعم
1: يعني هذا اللي أكثر الإشي بيساعدنا. بعد الحرب صار في كمية استغلال بشكل مش طبيعي فعليا، كتير مش شوي. طب ليش؟ احنا يعني طالما احنا متطوعين وبنعطيكم
0: طب
1: بنقدم لكم.
0: وين دور خلينا نحكي الشباب، وين دور الناس اللي اتأثر في هذا الاتجاه؟ انه يا عمي احنا لما بنتطوع بنتطوع عشان البلد، احنا لما بنعمل اشي عشان البلد، ما بنتطوع بس عشان فكرة يعني انه احنا بدنا اشي معين من هاي المؤسسة.
1: شوف، لو انه فعليا لو

0: إيجابية لحالنا بدون مؤسسات. طب لما نعملها ننجح فيها؟ يعني فعليا منصة أنا بشتغل معها منصة تلفزيون سمع إجت مبادرة شبابية من طلاب جامعة النجاح ونجحت. فلما يكون إشي طلاب لحالهم بدون ما يدخلوا مؤسسات والله بينجح وبيجيب أثر أكبر بكثير من أي مؤسسة، وكلها تكون بتعبك وجهدك وما في فيه صح، ما يكون فيه استغلال.
1: شو مخططاتك هلا للمستقبل كإعلامية هيك يعني عم بتشق طريقة؟ خلينا نحكي،
0: أنا صراحة دائما بحط أحاط في بالي إنه إلا ما يكون في إلي أثر وبصمة أتركها في بلدي في مدينة نابلس. وعم بسعى على هذا الإشي فعليا، وخاصة عم بفكر في عمل مبادرة لذوي الاحتياجات الخاصة. كثير صراحة لما بنروح بنصور قصص بحكونا إنه ما في لهم إشي، ما في وظائف، ما في دورات مبادرات، يعني أقل ما فيها.
1: احنا ما بدنا نجلد هاي الفئة كمان، بس هم كمان لازم يكون لهم دورهم، مشاركتهم لازم يكون لهم وجودهم عشان كمان يعني يكون هم جزء فعال، مش فقط جزء بستنى خلينا نحكي انه نساعده او نوقف معه، لانه كمان هم لهم دور. عن جد عندهم افكار كتير كبيره وحلوه، اذا عن جد انشغل عليها وتطبقت يعني رح يطلع منها اشي. يعني احنا في برنامج سابق لنا على امن 24 كان اسم البرنامج كيف الهمه، سمعنا قصص ويعني اشياء كتير حلوه منهم صراحه.
0: صحيح، في كتير ويعني كتير عندهم أشياء يعني ناجحة وتفكيرهم كتير ما شاء الله عنهم. فالمفروض برضو إحنا كإعلاميين إنه نعمل مبادرة لإلهم، وإن شاء الله إنهم نعمل هذا الإشي فعليا لإلهم مبادرة
1: إن شاء الله. وإحنا رح نكون معكم دائما بمتابعة كل برامجكم وأفكاركم اللي أنتم بتشتغلوها ونحكي عنها في برنامج أولاد البلد اللي هو برنامجكم أنتم. يا هلا، شكرا كتير إليك وبالتوفيق، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: سلامت.

0: طيب احنا مكملين معكم مستمعينا كمان في نابلس. اليوم يعني مشوارنا كله في الشمال وكله مع الاعلاميين والاعلاميات. بدنا نروح لسجا ازعر كمان صحفيه. مساء الخير يا سجا.
1: مساء الورد، اهلا.
0: كيفك اليوم؟ شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. كيفك انت؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله. يعني سجا، احنا كنا عم نحكي باللقاءات سابقة مع رهف ومع هلا فارس، وكنا بنحكي عن الإعلام وعن دورهم في مجال الإعلام وإيش هم بيعملوا للشباب وكيف هم كشباب كمان بيفعلوا حالهم وبيكونوا من الناس المبادرين والمشاركين في كتير من الفعاليات، وطبعا بتغطي يعني بيشتغلوا على تغطية كتير من الأفكار والفعاليات اللي بيعملوها الشباب. سجا شو بتعمل؟ حكينا، خبرينا.
1: تمام.

0: أنا اسمي سجى أزعار من مدينة نابلس، تحديدا من منطقة قبلان جنوب نابلس.
1: أهلا فيك يا سجى.
0: أنا خريجة إعلام رقمي من جامعة القدس المفتوحة، تخرجت من سنة.
1: نعم.
0: وخلينا نحكيها بالبلدي، أنا عم بعاثر لحتى الواحد يعرف هو لوين رايح،
1: نعم.
0: ويعرف هو شو بده من مستقبله.
1: نعم.
0: سبق أني اشتغلت لفترة بالموقع الاقتصادي عندكم برام الله
1: نعم.
0: بمجال العمل الإعلامي والصحفي، وغير هيك أنا خضت تجربة تدريب عمل مع المنتدى التنويري في نابلس.
1: نعم.
0: وصراحة كل هاي التجارب كانت بتعطيني فرص أني أطور مهارتي وأكتسب خبرة عملية، سواء كانت بسوق العمل أو حتى بالسوق على الصعيد الشخصي. الواحد بيكون علاقات من هون ومن هون لحتى يلاقي الفرص اللي هي عن جد بيستاهل أنه هو يروح لإلها.
1: برأيك كيف ممكن الشاب أو الصبية، سواء كان طالب إعلام أو غير إعلام، كيف ممكن يقوي حاله لحتى يكون من الناس اللي تم اختيارهم في سوق العمل؟
0: أول إشي صراحة أنه هو يثبت حاله،
1: نعم.
0: يثبت حاله بالمكان اللي هو بيكون فيه، يفرض احترامه وشخصيته بحيث أنه كل اللي حواليه يكون يعني زي ما بيحكوها يربط قاعدة،
1: نعم.
0: يربط قاعدة بحيث أنه كل اللي موجودين ينتبهوا له، يسمعوا، يهتموا شو بحكي، يكونوا عارفين أنه هذا الشخص مش عماله بحكي عن جهل، لا هو بيحكي عن معلومات وعن ثقة، بيكون باحث عن الموضوع، حاكي الكلام اللي بيكون متعمق فيه بيكون عارف وشو بحكي.
1: برأيك عن جد سوق العمل محتاج لهذا العدد من طلاب وطالبات الإعلام اللي بتخرجوا، ولا فعليا السوق بده أفكار أكثر من بده خلينا نحكي أفراد؟
0: هو ممكن يكون في كثرة من عدد الطلاب الخريجين صراحة، سواء كانوا صحفيين أو صحفيات، بس أنا برأيي إنه البلد فيها شغل بس بدهم فرص.
1: نعم. لحظة شوي،
0: بدهم فرص
1: عشان
0: كتير.
1: بس هاي نركز فيها معك أنا وعلي منيح. البلد فيها شغل؟
0: فيها شغل
1: تمام، بس
0: بس
1: مين اللي بدهم فرص؟
0: الطلاب الصحفيين والصحفيات
1: يعني أوكي،
0: مش
1: يعني
0: عم
1: أنت
0: بيلاقوا
1: بتحكي
0: الفرص
1: إنه في
0: لحتى
1: شغل،
0: يثبتوا حالهم.
1: بس يعني الفرص والشباب أو الفرص خلينا نحكي الخريجين ما بيلتقوا مع بعض، خلينا نحكي الفرص مختلفة عن ما بسعى، أو الخريجين بسعوا لإشي يختلف عن الفرص الموجودة.
0: لا مش بالضرورة، يعني عادي في صحفيين أو صحفيات بيسعوا لمستقبلهم في مجال الصحافة،
1: نعم.
0: لكن إحنا لو نتعمق فيها أكثر يمكن هاي الفرص اللي بتيجي هم مش عم بيظهروا لها بشكل المناسب.
1: نعم.
0: يعني
1: برأيك؟
0: ما بصير
1: نعم، تفضلي.
0: ما بصير في استغلال للمواهب أو حتى إظهارها عند الصحفيين والصحفيات،
1: نعم.
0: عشان هيك بشوف إنه في فرص عم بتضيع.
1: برأيك سجى السوق عن جد قادر يستوعب هذا الكم الكبير من خريجين الإعلام، خلينا نحكي اللي بيروحوا لهذا التخصص؟ ممكن لأنه يعني هم بيشعروا أنه هاي الطريقة اللي هم ممكن يطلعوا فيها أو ينجحوا فيها أو يقووا ذاتهم فيها.
0: هو صراحة يعني مش كل من درس صحافة بيشتغل بالصحافة أو ميوله رايحة للصحافة، منهم درسوا هذا التخصص كانت أمنية أهله أو أبوه أو أمه أو أخوه، عشان هيك مش كل من درس صحافة بيروح بيشتغل بالصحافة. بس بالنسبة لسوق العمل حاليا إنه هو يستوعب عدد الصحفيين والصحفيات أو يستغل هذا الموضوع ويوظفهم، ممكن شوي يكون مبالغ فيه العدد، لكن إذا استغلوهم بلا،
1: نعم.
0: لأنه الصحفي أحيانا ما بيشتغل بس في مجاله الصحفي، يعني من ناحية أنه ينزل على الميدان يواجه في
1: نعم.
0: مواجهات أو يصور أو حتى يكون مراسل أو مصور، بإمكانه أحيانا أنه هو يكون وجه إعلامي لشركة معينة، يشتغل بالعلاقات العامة لشركة معينة، هذا الإشي كثير كثير بيساعده.
1: نعم، كيف ممكن سجى كصحفية توصل صوت الشباب، وكيف ممكن فعلا تبرز احتياجاتهم وتبرز قضاياهم وأفكارهم اللي عن جد هم بحاجة إنهم يحكوا عنها؟
0: صراحة أنا في مجال الصحفي يعني اللي اشتغلته من لحظة تخرجي للآن، اشتغلنا بأكثر من مرة إنه إحنا نسمع قصص هدول الشباب، سواء كانوا صحفيين أو غير صحفيين. صراحة هذا الزخم من الطلاب موجود بكل التخصصات، بس خلينا نتعمق في موضوع الصحفيين. في صحفيين كتير
1: نعم.
0: مش عم بيحاول يظهروا، أو
1: نعم.
0: عفوا عم بيحاول يظهروا بس عم تفشل معاهم نظرا لشخصياتهم مثلا،
1: نعم.
0: لأنه في
1: وهون
0: صحفيين أو
1: هون
0: صحفيات
1: دور
0: مش عندهم
1: هون
0: ذات
1: الدور
0: الميكة.
1: انه هون الدور انه احنا كشباب نكون سند لبعض ونساعد بعض، وكمان من خلال
0: صحيح
1: المؤسسات تساعد هدول الشباب
0: صحيح
1: لحتى عن جد يوصلوا لأهدافهم وأفكارهم. سجى أزعر، كتير كنا سعيدين إنك اليوم كنتي معنا، وإن شاء الله نتمنى لك مستقبل مشرق في مجالك وتخصصك. شكرا كتير سجى، وأكيد تحياتنا لك. مستمعينا، كنا معكم اليوم ببرنامج أولاد البلد، واللي كنا فعليا بهالحلقة بنحكي مع الإعلاميين وبنسمع منهم عن دورهم في مساعدة الشباب، وبنسمع منهم عن دورهم في في في خلينا نحكي نشر القضايا اللي بتهم الشباب، وكيف ممكن الإعلام والتطوع يلتقوا مع بعض. بالحلقات الجاية أكيد رح يكون معنا ضيوف جداد، رح يكون معنا فقرات جديدة، رح يكون معنا كمان أفكار جديدة ببرنامج أولاد البلد. شكرا كتير لكل اللي سمعونا وكانوا معنا، شكرا كتير لعلي نجاص في الهندسة الإذاعية. من وراء الميكروفون كنت معكم محمد الخطيب، لقائنا بتجدد معكم يوم الثلاثاء القادم الساعة 7 مساء. إلى اللقاء.

بهمتنا بنبني البلد بالقوة والإرادة، بنعمرها إحنا أولاد البلد. أولاد البلد البرنامج اللي بنحكي فيه عن مبادرات الشباب، قصصهم، نجاحهم وأفكارهم. أولاد البلد كل يوم 3 الساعة 7 المساء على أمن 24 مع محمد الخطيب. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم عاد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين منذ فجر اليوم في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إصابة شاب بردود إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. مجلس الوزراء يبحث سبل تسريع معالجة أزمة المحروقات ويوجه برفع كميات التوريد وتوفير السيولة النقدية اللازمة لضمان تلبية احتياجات السوق، إلى جانب تشديد الرقابة على تدفق المحروقات وأوضاع محطات الوقود. المديرية العامة للشرطة تعلن جاهزيتها لتأمين إعلان نتائج الثانوية العامة، وذلك من خلال خطة شرطية أعدتها إدارة العمليات المركزية بهدف الحفاظ على الأمن والنظام وضمان سلامة المواطنين. جهاز الضابط الجمركية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني يضبط اليوم في محافظة طوباس قرابة 150 كيلوغراما من المواد الغذائية والمنظفات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف الكمية بالطرق الصحية والآمنة واستكمال الإجراءات القانونية أصولا. محافظة القدس تحذر من استعداد ما تسمى منظمات الهيكل لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل تزامنا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. اندلاع مواجهات في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز. مستوطنون يوسعون البؤر الاستيطانية المقامة على قمة جبل عيبال المطل على مدينة نابلس. قوات الاحتلال تهدم منزلا مكونا من طابقين في منطقة وادي الشرخ ببلدة سعير شرق الخليلة. ومستوطنون يضرمون النيران في أراض زراعية شرق بلدة ترمس عيا شمال رام الله. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال طرق الحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمل 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، سلواد يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، مدخل سنجل الشمالي مغلق، جبع كثافة سير وتفتيش للخارج. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء حاجز الكونتينر أزمة وتفتيش باتجاه الجنوب، فرش الهواء أزمة وتفتيش بالاتجاهين، دورة زيف الفحص راس الجورة سعير الفوار العروب العجوري جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جماعين يتمة جميعها مغلقة، دير شرف أزمة وتفتيش للخارج عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. تقوم العمل في إذاعة أمل 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمل 24. طريقكم آمن.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

0: من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الثلاثاء في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال جراء الغارات التي استهدفت عدة مناطق في القطاع منذ ساعات الفجر. وفي مدينة غزة استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال لشقة سكنية في منطقة السامر وسط المدينة. وفي وسط قطاع غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في منطقة الزهراء. في سياق متصل، أصيب شاب بالردود وكدمات اليوم إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. وأظهر مقطع فيديو نشرته محافظة القدس بسقوط شاب وتدحرجه أكثر من مرة ولحق جنود الاحتلال به خلال سقوطه. على صعيد آخر، أعلنت الشرطة اليوم جاهزيتها لتأمين إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، وذلك من خلال خطة شرطية أعدتها إدارة العمليات المركزية بهدف الحفاظ على الأمن والنظام وضمان سلامة المواطنين. وتشمل الخطة تأمين عملية إعلان النتائج ومتابعة وضبط بائعي ومستخدمي الألعاب النارية ومنع إطلاق النار والحد من السلوكيات السلبية والمخالفات المرورية التي قد ترافق الاحتفالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تواصل الشرطة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها لتأمين سير عملية إعلان النتائج وحماية مديريات ومكاتب التربية والتعليم أثناء استلام وتصديق الشهادات، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ جولات تفتيشية مسبقة على المحال التي تبيع المفرقعات والألعاب النارية وضبط المخالف منها وفق أحكام القانون. ودعت الشرطة الطلبة وأولياء الأمور إلى الاحتفال بالنتائج بروح المسؤولية والالتزام بالقانون والامتناع عن إطلاق النار أو استخدام الألعاب النارية أو ارتكاب أي ممارسات تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر حفاظا على سلامة الجميع. في شأن آخر، حذرت محافظة القدس من تصاعد المخططات التي تقودها ما تسمى منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق يوم الخميس المقبل. وأكدت المحافظة في بيان صدر عنها مساء اليوم أن ما يجري لم يعد مجرد نشاط تنظمه جماعات متطرفة، بل أصبح جزءا من سياسة إسرائيل رسمية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه تمهيدا لتكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني. وشددت المحافظة على أن المعطيات الميدانية والسياسية التي تم رصدها خلال الأيام الأخيرة تشير إلى وجود خطة تعبئة واسعة تقودها ما تسمى منظمات الهيكل بهدف تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين عبر تجاوز الرقم الذي سجل العام الماضي والبالغ 4000 مقتحم في يوم واحد، مع سعي معلن إلى الوصول إلى حاجز 5000 مقتحم، وهو هدف تعمل هذه المنظمات على تحقيقه بصورة تدريجية منذ عام 2021. أعلنت الحكومة الهولندية اليوم أنها ستحظر منتجات مستوطنات الاحتلال اعتبارا من 22 من أيلول سبتمبر المقبل. يأتي هذا القرار بعد قرار من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. وقالت الخارجية الهولندية إنه من خلال الإجراءات المقترحة فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني. وأوضحت الوزارة أن الحظر سيشمل استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات الاحتلال غير الشرعية والتي تقع في الأراضي الفلسطينية. ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا من منطقة هنزادة شرق بيت لحمة. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة هنزادة واعتقلت الشاب عبدالله الخطيب بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت وفتشت منزلا آخر دون أن يبلغ عن اعتقالات. هاجم مستوطنون مساء اليوم بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف البلدة ومدخلها الرئيسية وأشعلوا النيران في أراض زراعية ومنعوا المواطنين من إخمادها. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ومنعت المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم من الوصول إلى أراضيهم لإخماد النيران. على صعيد آخر، سيج مستوطنون اليوم أراض رعوية في الأغوار الشمالية. وأفاد رئيس المجلس القروي في المالح مهدي الدراغمة بأن مستوطنين شرعوا بتسييج أراض تمتد بين عين الحلوة وحمامات المالح بالأغوار الشمالية. وأضاف أنه في الأعوام الثلاث الماضية سيج المستوطنون آلاف الدنومات من الأراض الرعوية والجبلية في الأغوار الشمالية واستولوا عليها. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. أما يوم غد الأربعاء فيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. نهاية النشر الموجزة من أمين 24، كنت معكم من وراء الميكروفون أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

خط واحد مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء.

صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شغلونا كما شغلونا، لعدنا غزاة لهذا البلد. وعاد إلى أرضنا الشجر، وعاد إلى بيننا القمر، وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. نحب البلاد

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام.

كوني سيفا كوني درسا من دروس العلم.

0: الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا،
0: وصوتنا
1: ننقله بصدق.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24 صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

فردوسنا القدس لا فردوس تشبهها، فحورها العين كنعانية الحوري، ستنزع الشوك من أقدام من عبروا يوما شوارعها في دفتر الصور. فردوسنا القدس لا فردوس تشبهها.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

0: واحنا على خطاك نسير. حلمك يا ابو عمار، حلمك يا ابو عمار، شايفه لابد يصير. يا يا يا يا با، انت اللي زرعت، انت اللي زرعت فينا الثورة، انت اللي زرعت فينا الثورة بمنظمة التحرير،
1: بمنظمة التحرير. معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتأجمع من كنوز الأرض.

0: موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا.
1: شرق هبت، غرب هبت، نار شبت وألسنا، ليه حاير؟ شو اللي صار؟

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس بنغطي حدث، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.